0: بدأت الطيور في جلبتها المسائية قاعدة إلى أوكارها، ويتخبط بأجنحتها على الأشجار وعلى سطح الماء، تصحبها تشتشت سباحة الأوز، جوقة نقيق الضفادع، صرير الجنانب، وأصوات ليلية متداخلة تحت وقع ريح خفيفة. حدث أيها الأعزاء في عتمة المساء أن خبط طائر بجناحيه على سطح البحيرة هاوياً من علو شجرة قريبة مني، خبط بجناحيه خبطة واحدة ثم اختفى في لجة الماء. كل الطيور أثناء لعبها مع الماء عادة ما تخبط بأجنحتها الوارفة وبسيقانها الرفيعة بإيقاع متدرج مثل هبوط الطائرة، ثم تعاود الطيران، إلا ذلك الطائر الذي غاب في عمق البحيرة إلى الأبد. فجأة وجدت نفسي، الحق أقول لكم، كمن يجد نفسه أمام سؤال فلسفي كبير استعصت الإجابة عليه. لماذا هذا الطائر بالذات دون غيره من طيور البحيرة؟ لم يطر ثانية، لم يخرج من الماء ولم يغرق أيضا، لأنني ظللت أبحث عنه إلى ما بعد المغيب، كما بحثت عنه في صبيحة اليوم التالي في صفاء البحيرة. وبالمناسبة ظل هاجسي طوال الليل ولم أعثر عليه البتة. أحسست ذلك المساء بعد أن يئست من العثور على طائر الغرق، وقد لبست البحيرة وما حولها لباس الليل، أن الشجرة التي سقط من علوها الطائر تنظر إلي تلك النظرة العاتبة رغم الحلكة، فبدت لي أماً والطائر طفلاً تاه في الزحام. فتضاعف إحساسي إحساس من يفقد عزيزاً، وبدأت معها رحلة كتابة قصيدة، رحلة ابتدأت من نفضة للروح إثر خبطة مدوية لطائر في الماء، وامتدت في الحاضر والماضي والمستقبل الشخصي، وانسالت معها ومن ذلك الجرح الغائر الذي خلفه الطائر تأملات وذكريات ذات مساء بعيد بجانب بحيرة في بلاد بعيدة ذهبت إليها لتهدأ روحي بعد أن اعتلت في البلاد ومن العباد، وإذ بها تختض لغياب طائر. مجرد عصفور لا أكثر. لقد علمني ذلك الطائر العابر شيئا عن فن الإلهام الشعري، شيئا بسيطا لكنه عميق عمق غرقه. إن للشعر منابع شتى، ليس الإنسان وحده منبعها فحسب، ثمة كائنات حية وجامدة من حولنا لا تعد ولا تحصى، نادرا ما نلتفت إليها تلهم الشعر، بل وليس مبالغة في القول، وتكتبه أيضا بماء القلب. فشكرا لذلك العصفور الذي كتب قصيدة لوحة طبيعية في العام 2004 بغرب استراليا. لوحة طبيعية. استرح إلى البحيرة داعب الأوز ذا الخطوط الكثبانية، عانق نظرة الشجرة التي أسقطت طائر الغرق. الطبيعة بكر أحيانا بالهندسة وسادة لعين الحلم، السماء انعكاس لصفاء البحيرة، أنجمها عرف الطيور رقراقة بمجد الأشجار في صلاة المغيب.
1: وللقصيدة بقية في مجموعة الشاعر المعنونة باسم عبد يغوث يعود إلى المرعى. وقد تحدث قبلها عن الإلهام الشعري الذي سنحت به أستراليا عندما كان في سفر إليها.
2: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: إلى جانب إسهامهم الحضاري في مجال التجارة العالمية، فإنهم أسدوا للإسلام وحضارته أجل الخدمات، وضربوا أروع المثل لأهالي البلاد الذين كانوا يتعاملون معهم تجارياً. فبفضل معاملاتهم السمحة وتمسكهم بمبادئ الإسلام الحنيف، تمكنوا من كسب قلوب من كانوا يتعاملون معهم، واجتذبوهم إلى اعتناق الإسلام طواعية. فلم يلبث أن انتشر بفضلهم بين شعوب جنوب شرق آسيا والصين وشرق إفريقيا. وعندما نقل العباسيون عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد، أثر ذلك على النشاط البحري بشكل إيجابي، وواصلت البحرية العمانية إلى ذروة قوتها في عهد الخليفة هارون الرشيد، حيث وجدت عمان نفسها على مفترق الطرق البحرية بين الصين والهند شرقا، والعراق في الشمال الشرقي، والبحر الأحمر وشرق إفريقيا في الجنوب الغربي. وكانت الطريق بين كانتون الصينية وبغداد من أطول الطرق البحرية في القرون الوسطى. وقد ساعد نفوذ كل من الدولة الإسلامية الموحدة وإمبراطورية تانغ الصينية على تأمين التسهيلات اللازمة للنشاطات البحرية والتجارية. ومن أبرز التجار العمانيين الذين جابوا هذه المناطق متجهين نحو الصين، التاجر العماني أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البسيوي، الذي وصل كانتون عام 133 هجرية واشتغل بالتجارة هناك، ثم عاد إلى بلده. وقد اشتهر هذا التاجر العماني في الوسط الصيني بأخلاقه وصفاته الحسنة، والتي جعلت إمبراطور أسرة سونغ يعينه ضابطا للهجرة في الصين. فهذه الأخلاق العالية من شأنها أن تؤثر في كل الذين تعاملوا مع هذا التاجر العماني، سواء في المدن التي مر بها أثناء توجهه إلى الصين، أو في مدن الصين ذاتها، وفي مقدمتها المدن المحيطة بميناء كانتون. وبرز في السياق نفسه التاجر العماني النضر ابن ميمون، الذي كانت له عدة رحلات إلى الصين، وكان من أبرز التجار الدعاة. فلا بد أن تكون لهذا الأخير مساهمة في نشر الدين الإسلامي في جنوب شرقي آسيا إبان عبوره به. وفي القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، اشتهر التاجر والبحارة العماني محمد بن بلشاد بن حرام، الذي كان يقود سفينته إلى جزيرة سومطرة عبر سواحل شرق وغرب الهند، ثم يكر بها راجعا إلى ميناء ريسوت على الساحل العماني الجنوبي. وفي أواخر العصر الإسلامي الوسيط نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، برز على الساحة الملاحية العمانية الملاح الشهير أحمد بن ماجد، الذي وضع أهم وثيقة في علم البحار، وهي كتابه المعنون بالفوائد في أصول البحر والقواعد. في هذه الحلقة نتعرف على عدد من التجار العمانيين الذين اشتهروا في تلك المناطق، حيث يعرفنا عليهم الباحث في التاريخ العماني حبيب المرهون الهادي، الذي قال:
5: وفي فترة ازدهار التجارة الملاحية البحرية العمانية، في فترة خاصة فترة العصور الإسلامية الأولى، القرن الثالث الهجري، القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة هي التي شهدت عمان في ازدهار تجاريا كبيرا، خاصة في الجانب البحري، وذلك بحكم ظهور بغداد كعاصمة للخلافة الإسلامية، والتي كانت بحاجة إلى الكثير من السلع من الشرق. فأصبحت عمان بما أنها على مدخل الخليج العربي، أصبحت عمان ذات يعني حجم كان لها ميزة كبيرة، وهو وقوعها على منتصف الطريق أو على مدخل الخليج العربي. في هذه الفترة ظهر هناك مجموعة من الملاحين التجار العمانيين الذين اشتهروا بقيادتهم لأساطيل بحرية كبيرة، وأيضا في نفس الوقت كانوا دعاة للإسلام. فمن أشهر أولئك التجار هو أبو عبيدة عبد الله بن القاسم، الذي ينتمي إلى بسيا في ولاية بهلة حاليا، حتى فسمي بالبسيوي، الذي وصل إلى الصين في عام 133 هجري، وكان قيل كأنه كان سفير أو مبعوث من الإمام الجرندة بن مسعود، الذي كان إماما في عمان في تلك الفترة، مبعوثا إلى حاكم الصين أو إلى إمبراطور الصين لتوطيد العلاقات التجارية وأيضا العلاقات السياسية فيما بين الدولتين. فكان يشتري الكثير من الأخشاب، ويشتري خاصة العود، وكانت له قصة في شرائه للعود من التجار الصينيين. هذه القصة تدل على الأمانة التجارية والأمانة التي كان يتحلى بها التجار العمانيين في التعامل مع تجار الشرق، وهذه المعاملة أسهمت في وصول أو في انتشار الإسلام، حيث انتشر الإسلام هناك بالقدوة، وانتشر بالمعاملة، وكان ذلك فضلا كبير لأهل عمان أنهم يسهموا في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية بكل مفرداتها في بلاد الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا والصين. وأيضا أبو عبيدة إلى اليوم يوجد له في ميناء كانتون في الصين، يوجد له هناك أثرا مهما، وهو مسجد أبو عبيدة، الذي أعيد بناءه على نفقة الحكومة العمانية، وافتتح عام 2009 ميلادي، حيث كان أبو عبيدة قد بنى مسجدا هناك، وذلك المسجد كان عبارة عن مركزا دعويا أسهم في انتشار الإسلام في منطقة كانتون وغيرها من مناطق أو موانئ الصين. أيضا أبو عبيدة عبد الله بن القاسم كان ملاحا مشهورا، ووصل إلى البصرة، ووصل إلى مواني الهند وجنوب شرق آسيا، وكان يعد من أوائل التجار العمانيين أو التجار المسلمين عامة، الذين وصلوا إلى بلاد الصين بهذا الحجم الكبير من التجارة والتبادل التجاري مع التجار الصينيين وغيرهم في المواني التي يمر عليها ذلك الأسطول التجاري. وقد عاش أبو عبيدة عاصر أبو عبيدة فترة أسرة تانغ التي كانت تحكم الصين في تلك الفترة، والتي انتهى حكمها في عام تقريبا 260 هجري. ومن الشخصيات الكبيرة التي عرفت في الصين في العصور الإسلامية أيضا الشيخ عبد الله الصحاري، وهذا الشيخ أو هذا الملاح والتاجر الذي كان ينطلق من صحار إلى ميناء كانتون في الصين، كان ينطلق بأسطول تجاري كبير، وقيل بأنه كان مندوبا رسميا عن صحار حسب وثائق صينية، وورد اسمه أيضا في أروقة البلاطة الإمبراطوري الصيني اسمه بيكين ياتيو، سمي بيكين ياتيو هذا هذا هذا التاجر، وقد عاش في الصين أو في ميناء كانتون عشرات السنين، حيث كان تولى رئاسة حي الأجانب في كانتون. إذا بلغت يعني منزلته الكبيرة عند الإمبراطور الصيني أن عينه رئيسا للأحياء العربية أو الأحياء الأجنبية بشكل عام، التجار الأجانب في كانتون، حيث كان لهم هؤلاء التجار لهم يعني مناطق سكنة خاصة. كان عبد الله الشيخ عبد الله الصحاري العماني كان رئيسا لذلك الحي. وإمبراطور الصين في تلك الفترة وهو من أسرة سونغ أعجب فيه وعينه ضابطا للهجرة أيضا. ومن خلال كتب السجل المختصر الصيني الذي كتبه أحد الأدباء الصينيين في عصر أسرة سونغ، قال بأن الشيخ عبد الله الصحاري قضى في مدينة كوانتشو عشرات السنين، وكانت له ممتلكات وافرة حتى بلغ قيمتها عدة ملايين من المين، وهي عملة صينية كانت في تلك الفترة. وبذلك يعني يشير أيضا ذلك الكاتب إلى حجم التجارة والثراء الذي كان لدى الشيخ عبد الله الصحاري، كما أنه أي عبد الله الشيخ عبد الله الصحاري أصبح عميدا للتجار العرب والأجانب في مدينة كانتون، وهذه أيضا درجة كبيرة من حظى بها هذا التاجر، إذ يعد من أثرياء كانتون في تلك الفترة. وعندما أراد أن يعود إلى صحار ذهب إلى إمبراطور الصين لموادعته، فهو كان يقيم في شمال الصين بينما ميناء كانتون كان في جنوب الصين، فذهب إلى الإمبراطور الصيني وسلمه مجموعة من الهدايا، وفي هذه الأثناء لقبه إمبراطور الصيني بجنرال الأخلاق الطيبة. إذن إمبراطور الصيني لقب الشيخ عبد الله الصحاري بجنرال الأخلاق الطيبة، وهذا لقب يعني لقب كبير ما يتعرف عليه اليوم من أن هناك تكريم من أحيانا يحصل تكريم لشخصية من الشخصيات بأوسمة معينة، هذا يعد أيضا من الأوسمة العالية في براءات الإمبراطور الصيني. في مطلع العصور الحديثة أيضا كان للتجار العمانيين دور ريادي ودور واصلوا ذلك الدور الذي كان في العصور الإسلامية الأولى في نشر الإسلام ونشر الحضارة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا خاصة. نذكر منهم الملاح أو الداعية العماني عبد العزيز الملكاوي، نسبة إلى إقامته إلى المكان إقامته وهو ملقى، فسمي الملقاوي أو الملكاوي، وهو يسمى أيضا عبد العزيز العماني، وهو أحد الدعاة المشهورين في تلك المنطقة، وقد توجد رواية شفهية في ملقى عن هذا الداعية العماني الذي كان أيضا تاجرا وعاش في طول فترة حياته في ملقى. كان يقال أنه عاش في سومطرة ثم انتقل إلى ملقى في فترة ظهور سلطنة ملقى، وكان له دور كبير في نشر الإسلام في سلطنة ملقى الإسلامية في منطقة الملايو. هذا الداعية والتاجر العماني هو عبد العزيز الملكاوي، أصبح هناك اليوم له مركز دعوي إلى اليوم، يعني ذلك المركز بقى أثره إلى اليوم شاهدا على ذلك العمل الذي خلده التاريخ. العمل الدعوي كان هناك مركزا دعويا لنشر الإسلام ومسجدا، حيث مارس الشيخ الداعية التاجر عبد العزيز العماني الملكاوي مارس الدعوة إلى الإسلام، وأصبح مركزه الذي بناه في ملقى أحد المراكز الإسلامية المهمة التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير ونشر اللغة العربية. وهناك من الدعاة الماليزيين اليوم من يتحدث عن هذه الشخصية ومآثرها الكبيرة، وأيضا لا زال في هناك له أثر في متحف ملقة حيث له ذكر بأن عبد العزيز العماني كان قد أسهم في بناء مركزا دعويا في ملقة، وأسهم في انتشار الإسلام في أيضا في الملايو بشكل عام. وهذه هذه النصوص أو هذه المآثر التي خلدها التاريخ كدليل وشاهد على حجم العلاقة والجهد الذي بذله أهل عمان في العمل الحضاري بشكل عام ونشر الحضارة الإسلامية بشكل خاص في مختلف المناطق خاصة السواحل الآسيوية، حيث كانوا قد نشروا الإسلام بالسماحة والتعايش السلمي والأخوة والإنسانية، وكانوا يتصفوا بقيم الأمانة والإخلاص والصدق. كل هذه العوامل أسهمت في قبولهم لدى الآخر الذي تقبلهم بقبول حسن، وكان العمق الحضاري العماني كان له أثر في ذلك، حيث كان أهل عمان أصحاب حضارة قديمة، كانت هذه الحضارة سببا من أسباب قدرة العماني على التواصل مع الآخر، ولديه القدرة في التعامل المعاملة الحسنة مع غيره من الشعوب.
3: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بصورة عامة فإن المدن التي ظهر فيها الإسلام بصورة واضحة في العصور الإسلامية في منطقة جنوب شرقي آسيا كثيرة، تدل على الدور الملموس للتجار والنواخذة والملاحين العرب، ومن بينهم العمانيون. كونها واقعة على السواحل البحرية وطرق الملاحة التي كانوا يسلكونها كمواني كالابار، ملقة، وجزيرة سومطرة التي ظهرت بها في الشمال الغربي. ومن المدن التي ظهر فيها الإسلام أيضا جزيرة جاوة، كما انتشر الإسلام في باقي جزر إندونيسيا الأخرى من بينها بورنيو. كذلك عم الإسلام أرجاء جزيرة سيليبس، ودخل الإسلام إلى الأراضي الفلبينية خاصة في جزيرة ميندناو.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
11: مجال ميناء السفن.
12: تاريخ طويل وعريض
11: منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان العريق بكثير من المنجزات وكثير من الأعمال وكثير أيضا من الاكتشافات التي تعد من أهم الاكتشافات على مستوى المنطقة، وقد تكون من أهم الاكتشافات على المستوى العالم. أقدم أبجدية من الحروف الأبجدية في الجزيرة العربية وفي العالم قد تكون اكتشفت في عمان منذ 2200 قبل الميلاد، وهذا المنجز التاريخي الكبير جدا قد يكون من أهم المنجزات البشرية التي حققها الإنسان منذ بداية ظهوره حتى الآن، والتي من خلالها تأسست الأبجدية على مستوى يعني المنطقة بالكامل، وظهرت طبعا الحروف بعدها، الحروف الكتابة سواء كانت يعني حروف الكتابة في الجزيرة العربية أو حروف الكتابة في الشام وغيرها. ومن هذه الأبجدية أيضا تأسست الأبجدية اللاتينية، الحروف اللاتينية، ومنها اللغات الأوروبية وغيرها. وطبعا هذه من المنجزات الكبيرة والعظيمة للإنسان العماني العريق الذي ما فتئ منذ آلاف السنين، وهو يحقق العديد من المنجزات والعديد من الاكتشافات والعديد من الأعمال التي كانت في وقتها ولا زالت حتى اليوم لمن يدقق فيها يجدها من الإنجازات المتميزة. أحبتي الكرام، اليوم نواصل حديثنا طبعا في مجالات متنوعة. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن أعمال مختلفة ونشاطات مختلفة للإنسان المجاني، وكنا تحدثنا عن التجارة وعن الزراعة وعن السياسة وعن الملاحة وعن الجوانب العسكرية وعن صناعة السفن وغيرها كثير. واليوم نواصل حديثنا لكن نتحدث فقط عن أهم المعثورات واللقى التي وجدت في مجان والتي قد يعني تكون لها أهمية خاصة. طبعا المعثورات كثيرة جدا وجمعت من قبل وزارة التراث والسياحة في كتاب للقى اسمه المقتنيات الأثرية، وحاولنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نلخص بعض هذه اللقى، وهي لقى كثيرة وكثير منها ما زال موجود ومحتفظ به في وزارة التراث والسياحة. نذكر من هذه اللقى والآثار أدوات من الحجر، من حجر الصوان. طبعا حجر الصوان هي طبعا أحجار كان الإنسان في البداية بدأ عمله من خلال طبعا الأحجار، وطبعا سمي العصر الحجري وامتد العصر الحجري حتى الألف الخامس قبل الميلاد. بعد العصر الحجري بدأ العصر النحاسي اللي هو استمر أيضا في الفترة يعني انتقالية بين العصر الحجري والعصر البرونزي. في الألف الرابع قبل الميلاد سمي بالعصر النحاسي، بعدها من 3200 تقريبا قبل الميلاد وحتى 1300 قبل الميلاد سمي العصر البرونزي لأنه ظهرت فيه منتجات برونزية. بعد ذلك سمي بعد 1300 قبل الميلاد وحتى 600 ميلادية سمي بالعصر الحديدي. والعصر الحديدي طبعا انقسم إلى فترتين أيضا، 1300 إلى 1100 قبل الميلاد سمي بالعصر الحديدي الأول، ومن 1100 قبل الميلاد حتى 600 بعد الميلاد سمي بالعصر الحديدي الثاني، وطبعا هناك تفاصيل كثير بالنسبة للعصور ومسمياتها في عمان مجان وفي الجزيرة العربية بشكل عام. الأدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات وجدت في الدقم، ووجدت يعني بين الدقم وصلالة بير خسفة، المكان يسمى في 1008 قبل الميلاد، يعني لها 10,000 سنة هذه الأدوات التي عثر عليها بين الدقم وصلالة. وأيضا من ضمن المعثورات أيضا رأس حربة من الصوان في بئر خسفة أيضا بين الدقم وصلالة في 1008 قبل الميلاد، يعني هذه الآثار التي عثر عليها لها 10,000 سنة من الآن. أيضا أدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات في رمال الشرقية عثر عليها أيضا، وهي تؤرخ للألف السابع قبل الميلاد أي 9,000 سنة من الآن. أيضا في رؤوس للسهام من حجر الصوان أيضا عثر عليها في السويح جعلان بني بو علي، تؤرخ للألف السادس قبل الميلاد. أساور من الأصداف، طبعا الآثار القديمة اللي هي قبل الألف الرابع قبل الميلاد معظمها تكون من الأصداف أو من الحجر، وطبعا الأصداف وجد أنها يعني استخدمت في مجان قد تكون من الألف السابع قبل الميلاد، وطبعا كثرت في 1006 و1005 قبل الميلاد. استخدام الصدف بشكل مكثف خاصة في المناطق الساحلية، يستخدم أيضا لصنع أدوات الزينة، ويستخدم أيضا في صنع صنارات الصيد وأدوات الصيد. إذن رؤوس سهام من حجر الصوان في السويح أرخت للألف السادس قبل الميلاد. أساور مصنوعة من الأصداف أيضا في رأس الحمرة وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. معظم الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة والدراسات وجدت يعني تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وهي من أهم المواقع الأثرية أيضا في عمان، مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى موقع رأس الجنز الذي يعتبر من أهم المواقع الساحلية على المستوى العالمي، من أهم المواقع لدراسة المناطق الساحلية على المستوى العالمي، وهو رأس الجنز بالذات، وطبعا رأس الحد مكملة له، لكن معظم المعثورات وجد

0: وآثار متنوعة وآثار جميلة. نختمها بعقد من اللؤلؤ في موقع رأس الحمراء بولاية بوشهر، يعود للألف الرابع قبل الميلاد. يعني عقد من اللؤلؤ، يعني صنع من اللؤلؤ من 6000 سنة، تتزين به نساء مجان. وطبعا كانت عقود اللؤلؤ، عقود العقيق، عقود الذهب، كانت منتشرة في مجان المناطق الساحلية، وكانت تتزين بها نساء مجان، وكانت نساء مجان تمشط رأسها بمشط جلب لها من وادي السند من الهند، صنع من العاج. طبعا كثير من يعني المعثورات ومن اللقى ومن الآثار المهمة التي وجدت في مواقع كثيرة من مجان، نواصل الحديث عنها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر العماني عبد الله بن علي الخليلي. جاء عنه في الموسوعة الحرة: يعد الشاعر العماني الكبير عبد الله بن علي الخليلي شيخ القصيدة العمانية في النصف الثاني من القرن العشرين، قد كان شعره ينم عن تمكن في سبك الألفاظ وتصوير المعاني، حتى أنه سمي بأمير البيان، ولا إطراء ولا مجاملة في ذلك، فالمتتبع لشعره سيراها حقيقة جلية أمام ناظريه. وليس الشعر النتاج الأدبي الوحيد له، فقد كتب مقامات وقصصا تبين الطبقة المتقدمة التي وصل إليها عطاؤه الأدبي الغزير. وكما قال الأديب العماني أحمد الفلاحي فيه: لو ظهر أمثال هؤلاء في دمشق أو القاهرة أو بيروت لكانوا ملأ الدنيا العربية. نقرأ من موشحات الشيخ عبد الله الخليلي هذه المختارات: معاهد الحب. يا ليالي بهاتيك الغضون بين من أهوى من حديد فثنيات الضعون، موقف النجوى فقرين الملتقى حيث الشجون تجمع الأهوى حول ترجيع الحمام، وليالي في هديف سلفت ذهبياتي إذ على الشاري نفوس تلفت عبقرياتي، ومن الرفعة بيض أشرفت لؤلؤياتي مثل بيضات النعام. يا ليالينا سلاما كالنسيم في مغانينا، وتهان لبست ثوب النعيم في روابينا، وتحيات كهمسات النديم عن تلاقينا تحت أفياء البشام، وخيال من حبيب حائر تاه في الحلال، ووصال مثل حسو الطائر نغبة الإبلال، ولقاء كالنسيم العابر في غصون الضال في لييلات التمام، بين تغريد ولحن وغنى وصدى شادي، وحبيبين كأن قد أمنا نغمة الحادي، وأليفين استجابا للهنا بين أعوادي تحت آماق الغمام، مغرمين التقيا فاجتمعا في ظلال الآس، فنيا شوقا وذابا جزعا خيفة الحراس، نسيا دهرهما فاندفعا تحت حكم الكرام.

0: الناس لا يخافان المنام، هينمات تحت أشجار الكروم، في وقعها همس ورياض اللهو في ضوء النجوم، ما بها نحس وأغاريد الهنا رغم الهموم، كلها أنس حول عطري اللثام. أيها الساقي على تلك الظلال دون إشفاقي، أدر الكأس على لحن الجمال بين عشاقي، إن خمر الحب للصب حلال. أيها الساقي على وحي الغرام، يا لييلات الهنا بين الثلوج كاغتباق الراح، وأهازيج الحدى بين الحدوج، مرزم سحاح وأغاريد الرضا بين المروج، بلبل صداح بات يذكيه الهيام. يا زمان الأنس والدهر غلام، آه ما أحلاك، كم رشفنا منك ما تحت اللثام، وتهنيناك وشربناك كؤوسا من مدام، ثم غنيناك صوت ألحان الكرام. يا زمان الوصل كالروض النضير، كالبساتين كالصبا كاللطف كالورد الأمير في الرياحين، كالسنا كالشمس كالبدر المنير، كالعناوين فوق أسطار السلام. إذ لياليك كأنفاس الصبا في تهانيها، وإذا الصبح كأزهار الربا حول جانيها، وإذا الصبح كأزهار الربا حول جانيها، وإذا الساعات صبو واصطبا في تهاديها، نفحها مسك الختام. ويقول الشيخ عبد الله الخليلي أيضا في موشحة أخرى من موشحاته: يا ابنة اليم علاك المرح، وتعالاك الشباب المرح، وسرى بين بنيك الفرح، أنت لوح اللطف بل روح الهنا، أنت إن تشكر يد من محسني، فاهنئي شكر البلاغ الحسني، كم مخرت البحر بين السفن، وتراميت على لج المنى، هون السير قليلا واعبري ضفة الشاطئ بين الأبحر، واستثير الأنس فوق النهر بين عالي الدوح أو عالي البناء، يا ابنة اليم قفي بين القصور وقفة الناظر في رمز السطور، ودعينا نستمع رجع الطيور ونودعك بألحان الثنا، أنزلينا بسلام آمنين نلعب الدور بجنب اللاعبين، في رياض أمنت جور السنين بين تغريد ولحن وغنى، بين أنغام الحسان الراقصات، بين أغصان القدود المائسات، بين أضواء الثنايا الباسمات، بين تقبيل الضبا بين القنا، بين أنفاس الصبا قبل الصباح، بين خد الورد أو ثغر الإقاح، بين غصن البان إذ يشكو الوشاح، بين لمس الحسن أو مس العنا، بين غصن الآس في الروض النضير، بين زاه الطلع في العذب النمير، بين سجع الورق من فوق الغدير، بين قبلات الهنا غب الضنا، بين أقداح التهاني والصفا، بين أقداح الأماني والوفا، بين غمزات التداني في الخفا، بين ألقاب التراضي والكنى. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر عبد الله بن علي الخليلي.
1: موشحات، موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج

0: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وطهران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت العاصمة كييف ومستودعات تابعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية الروسية. إسبانيا تعلن حالة طوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين.

صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيكم مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أسعد الله صباحكم بالصحة والعافية، ونرحب فيكم في صباح السبت العاشر من صفر عام 1448 هجرية، الموافق 25 من يوليو 2026 ميلادية. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم الخير، واجعل هذا الصباح فيه خير لكل قلب أودع أمانيه عندك وينتظر الفرج منك وحدك. اللهم نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم اجمعنا في هذا الصباح على المودة والمحبة، وصباح جميل نتواصل فيه معاكم مستمعينا، ونتمنى لكم يوم جميل رائع هادي نبدأه بهمة بفرحة وبسمة وأمل ونجاحات. يسعدنا تواصلكم معنا مستمعينا من خلال المشاركة عبر الرقم التواصل الهاتفي وهو 24698151. يمكنكم أيضا المشاركة بالتغريدات عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، ومتابعينا وكل أصدقاء الإذاعة وكل من يستمع لنا نرحب أيضا برسائلكم عبر الواتساب على الرقم 724420009. صباح الياسمين مستمعينا ياخذكم في جولة صباحية منوعة تسلط الضوء على الأخبار، الفعاليات المقامة داخل سلطنة عمان الحبيبة حتى تمام العاشرة صباحا. احنا معاكم على الهواء مباشرة. حفظ الله عمان وجلالة السلطان دوما بخير وعافية. موضوعنا اليوم ان شاء الله مستمعينا رح يكون حول السبت البنفسجي. اليوم يمكن في كثيرين يلبسوا اللون البنفسجي، يا ترى إيش سر البنفسجي؟ اليوم رح نعرف مع بعض إيش هو السبت البنفسجي وإيش اللي يخبيه وراه من أسرار. شاركونا بمعلوماتكم حول السبت البنفسجي من خلال التواصل على 24698151. على فكرة اليوم ما لابسه بنفسجي، لازم أغير اللون. تقدروا تتواصلوا معنا عبر التغريدات على العنوان @شباب راديو عمان، أو عبر رسائل الواتساب على 724420009، وأكرر رقمنا للاتصال الهاتفي على 24698151. يا هلا ومرحبا بالجميع. معاكم في الإعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري، ويا هلا بالجميع.

0: صباح الياسمين صباح الصحافة.
1: ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ومن خلال هذه المحطة راح نستعرض معاكم أبرز العناوين في صحافتنا المحلية لليوم السبت 10 من صفر عام 1448 هجرية الموافق 25 من يوليو عام 2026 ميلادية. وفي صفحة عمان الأولى، جلالة السلطان يهنئ الرئيس التونسي. جلالة السلطان وملك الأردن يبحثان جهود التهدئة وخفض التصعيد. في عمان اليوم، وزير الخارجية يبحث في مانيلا تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطنة عمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية. من الأخبار المحلية، 101.7 ألف عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي. عمان تشارك في المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات بتونس. من عناوين صحافة اليوم، مشروع شبابي في شمال الشرقية لتحويل الأفكار إلى مبادرات تنموية. وفي العناوين، تقييم مشروعات نسائية بالداخلية للمشاركة في معرض بمحافظة ظفار. النور الخالد تحتفل بختام برامجها القرآنية السنوية في ولاية العوابي. في عناوين اليوم، تنفيذ 30 مشروعا سياحيا بمحافظة جنوب الشرقية. 32,405 المولود مقابل 4,590 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام. في العناوين، البيئة الريفية في عودة الماضي تستحضر ملامح الحياة الجبلية بمحافظة ظفار. مشروعات طلابية واعدة تؤكد نضج بيئة الابتكار وتقدم حلول علمية وعملية مستدامة. انطلاق فعاليات صيف البريمي 2026. ختام البرامج الصيفية لتنمية مهارات الطلبة في عدد من الولايات. ومن العناوين المحلية ننتقل إلى العناوين الاقتصادية، وفيها خام عمان ينخفض 9 دولارات، النفط يهبط دون 100 دولار رغم توقعات بمكاسب أسبوعية. الذهب يرتفع مع تقارب تطورات الشرق الأوسط. وفي العناوين الاقتصادية، 10.6% ارتفاع الانتاج اليومي، 80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول. مؤشر بورصة مسقط يفقد 363 نقطة وقيمة التداول عند 182 مليون دولار. الأسهم العالمية تستقر مع تقييم الأسواق لإنتاج أعمال الشركات وأزمة الشرق الأوسط. ومن العناوين الاقتصادية ننتقل إلى العناوين الرياضية في صحافتنا المحلية اليوم. المنتخب العسكري يلاقي السعودية في تصفيات الآسيوية المؤهلة للألعاب العالمية 2027. مدرب الأحمر رفع الجاهزية البدنية وصقل الجوانب الفنية والتكتيكية. وفي أيضا العناوين الرياضية، شباب السلة يبدأ مشوار التأهل الآسيوي بمواجهة الكويت اليوم. راشد الغيثي مدربا للفريق الأول بنادي مجيس. وفي العناوين أيضا الرياضية، ختام بطولة كأس آسيا لخماسية الهوكي للرجال والنساء اليوم. مستمعينا، كانت هذه مجموعة من العناوين الرئيسية في صحافتنا المحلية لليوم، وإن شاء الله تكون صباحاتكم رائعة ومليئة بالبهجة والسعادة والعافية. وإحنا معاكم في برنامج صباح الياسمين، وحديثنا اليوم سيكون حول السبت البنفسجي. ما هو السبت البنفسجي ولماذا بالتحديد اللون البنفسجي؟ شاركونا بأراكم من خلال التواصل على رقم الهاتف على 24698151 أو بتغريدات على العنوان شباب راديو عمان، أو عبر الواتساب على رقم 724420009. حياكم جميعا في صباح الياسمين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من انضم لمتابعتنا وكل من يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب على الرقم 72442009 أو عبر منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. ونرحب فيكم جميعا، الحياة نملأها بالسعادة بالصحة إن شاء الله والعافية. نروح وأيضا لمواقف يمكن كثيرة نمر فيها في حياتنا، لكن إذا استقبلناها بروح مبتسمة حتما راح نشوفها هي مثيرة للاهتمام. الحياة فيها كثير من المشاغل، فيها كثير يمكن من الجهد اللي نحتاج نبذله في بعض المواقف اللي نحاول من خلالها نصل إلى أهدافنا، نكافح من أجل أن نحصد النجاحات في حياتنا، وكل هذا نسعى له بشغف. فنحاول دايما نبذل طاقتنا بشكل إيجابي وليس بشكل السلبي. اليوم حديثنا حول المبادرات اللي تكون موجودة في السبت البنفسجي. يا ترى إيش هو السبت البنفسجي وليش بالذات اللون البنفسجي؟ نلاحظ بعض المباني حتى في سلطنة عمان مكتسية باللون البنفسجي، خصوصا في آخر سبت من شهر يوليو. يا ترى إيش موضوع السبت البنفسجي؟ شاركونا على 24698151 أو بالتغريدات على العنوان شباب راديو عمان، ومن خلال رسائل الواتساب على 72442009. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، تحياتنا لكل الأصدقاء وأيضا كل المتابعين وكل من في الطريق حاليا، نتمنى لكم دروب آمنة وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم بسلام، واللي في أجواء الخريف إن شاء الله تكونوا مستمتعين بهذه الأجواء الرائعة. وما شاء الله عمان خلابة مكتسية الأراضي هناك بالوشاح الأخضر والرذاذ، وإن شاء الله تكون أجواء ممتعة لكل زوار سلطنة عمان وأكيد لكل المقيمين. تحية للمتواصلين معنا عبر رسائل الواتساب، وخلينا كذا نقرأ معاكم بعض الرسائل الواصلة هذا الصباح. من فايز العلوي صور العيجة يقول على مهل دع كل شيء ياخذ وقته الكافي، منح الزمن حقه فإنه يصوغ لتظهر بأبهى حلة، لا تجعل الأشياء الجميلة بقلبك نقطة للنهاية، استمر باهتمامك وتمسك بكل شيء يجعلك تتقبل الحياة وتعيشها. هذه الأشياء البسيطة كفيلة بتعديل مزاجك. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب جميع المستمعين، طاقم الجمال والروعة في طاقم صباح الياسمين. شكرا لك أخي فايز العلوي من صور العيجة، وأنا سعيدة جدا بهذا التواصل معك. خالد سليمان العاصمي يقول من علامات الوعي أن تتوقف عن الملاحقة، فلا تثبت لأصدقائك نجاحك ولا لزملائك ذكائك ولا لمن قلل منك أنه مخطئ، كن كما أنت وطور نفسك واستمد قيمتك من ثقتك، الأثر الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج. الله عليك يا خالد، وشكرا على هذه الرسالة الحماسية والإيجابية في صباح اليوم. أيضا من رسالة وصلت للبرنامج من فاطمة عيد المحروقي أم غيث تقول من أعظم أسباب النجاح أن يكون القلب سليم من الحسد والغيرة، أن تفرح لنجاح الآخرين وتدعم كل ما يمر في طريقك وتشجع كل مجتهد مهما كانت نتيجة اجتهاده، وتواسي كل مكسور دون انتظار مقابل، وأن تنصف الناجحين حتى إن اختلفت معاهم فلا تبخسهم حقهم ولا يحملك الخلاف على إنكار فضل، وأن تترفع عن الكيد والمكر في السر والعلن، وأن لا تستغل لحظات ضعف الآخرين لتزيدهم سقوطا حتى لو كانوا خصومك. القلب السليم لا يرفع صاحبه أخلاقا فحسب، بل يحرره من استنزاف الحسد ويمنحه صفاء ينعكس على قراراته وعلاقاته، وهذه أعظم مفاتيح النجاح في الحياة. صباح الخير والسعادة من فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غي. شكرا يا مغيث على رسالة رائعة وهذه الكلمات الجميلة الإيجابية، ربي يعطيك العافية وصباحك ياسمين ومعطر بأجمل الروائح. وتحية أيضا لكل المتواصلين معنا، ذكركم
للتواصل معنا برسائلكم الصباحية أو بمشاركتنا في موضوع حلقة اليوم حول السبت البنفسجي وما هو السبت البنفسجي وليش اللون البنفسجي. شاركونا بأراكم من خلال التواصل على رقم الهاتف على 24698151 أو عبر رسائل الواتساب على 724420009 ومن خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. إحنا معاكم في برنامج صباح الياسمين.

حياكم مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بكل من يتابعنا، كل من انضم لنا اليوم، يا هلا ومرحبا فيكم في صباح السبت البنفسجي. يا ترى إيش سر لون البنفسجي؟ شاركونا بآراكم على الرقم 24698151 وعبر منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. واللي يحب يشاركنا عبر رسائل الواتساب رقمنا هو 724420009 724420009 هو رقم التواصل معنا عبر الواتساب. اليوم نتكلم عن السبت البنفسجي، يا ترى ما هو السبت البنفسجي؟ وتحياتنا للمتواصلين معنا عبر رسائل الواتساب. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج صباح اليوم رسالة من أبو سيف مهند السعدي، يقول لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة، ابتسامة، وردة، منشور، ابحثوا عن هذه البدايات، لا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لكل وفاء، لمن يصدقون الوفاء، صباح ينبض بالورد والعطور، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم. وهذه تحية صباحية من مهند السعدي. شكرا لك يا مهند، ربي يعطيك العافية. وأنا سعيدة جدا بهذه الرسالة، صباحك ورد وياسمين. وصباح الخير كذلك لمرسل الرسالة أبو منصور البلوشي، يقول صباح الخير والسعادة، منورين البرنامج. هذه صورة لأحد العبارات الأهلية في عودتها إلى ولاية مصيرة. سلام مصيرة، سلام. صورة رائعة، دايما أبو منصور تبعث لنا رسائل وصور جميلة، تحاول أن تعيشنا الواقع اللي أنت موجود فيه، وهذا شيء رائع. وأتمنى أيضا لو تشاركنا بهذه الصور من خلال منصة إكس أيضا حتى يطلع عليها متابعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب. من الرسائل الصباحية كذلك اليوم رسالة من علي خاطر النجادي، يقول الأشياء اللي تنبع من الصدق ما تنطفي لأنها ما تعيش على الوهج بل على الجذور، الأشخاص، المشاعر، الاهتمام، فإن انطفأت يوما فربما لم تكن حقيقة بل لحظة متقنة التمثيل. فالصدق يعرف بالثبات لا بالبدايات، فاختاروا ما يبقى لا ما يلمع. تحياتنا لك علي خاطر النجادي وشكرا على المشاركة. من الرسائل اللي وصلت كذلك صباح اليوم من سليمان سعيد العاصمي، يقول مشكلة المحادثات الكتابية أن الإنسان يكتب وفق حالته النفسية، بينما يقرأ الطرف الآخر الرسالة وفق مشاعره هو وخبرته وحساسيته في هذه اللحظة. قد تكتب كلمة بشكل عابر أو بنبرة عادية لكنها تصل إلى الطرف الآخر كجرح أو كتجاهل أو كبرود لم تكن تقصده، وهنا يبدأ سوء الفهم وتتحول أبسط العبارات إلى ثقل عاطفي غير مقصود. رسائل لا تنقل دائما بنبرة الصوت ولا بتعابير الوجه ولا الاحتواء الحقيقي الكامن خلف الكلام، لذلك يسهل أن يفسر بطريقة مختلفة تماما عن نيتك، لهذا تكون المحادثة حساسة أو مليئة بالمشاعر أو قابلة للتأويل. فالاتصال أو اللقاء المباشر يبقى أكثر أمان ووضوح من النصوص الباردة. بعض العلاقات ما يفسدها إلا سوء النية ولا بسوء القراءة. فتحية لكم طاقم البرنامج، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم. وتحيات لأعضاء فريق التضامن الرياضي بولاية أدم من سليمان سعيد العاصمي. ما شاء الله، رسالة جميلة بصراحة منك يا سليمان. وحقيقي الكلام اللي ذكرته أحيانا يعني الناس تفسر الكلام بطرق شتى حسب مشاعرها هذيك الساعة. يعني أنت رسلت رسالة بحسن نية، في يعني ما فيها تحس يعني من جهتك أنه فيها مثلا جرح أو فيها مثلا يعني اختلاف مع وجهة نظر الآخر، ولكن قد تفهم أو تقرأ بطريقة سلبية ما كنت ناويها. دائما نقول نحسن النية مهما كانت الرسالة، حاول تقرأها بكذا نبرة قبل ما ترد وتحكم عليها. تحياتنا لك يا سليمان العاصم، وتحية لكل أصدقاء الإذاعة. أيضا رسالة كذلك صباحية
صوتية من ناصر الزيادي من قرية الغرين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول تحية صباحية لطاقم برنامج صباح الياسمين وجميع المستمعين المتابعين وأصدقاء الإذاعة، ومع هذه الأجواء الطبيعية الجميلة تحية خاصة لصديق المذيع.

من خلال المحطات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا بدر ونتمنى لك أجواء سعيدة. أيضا كذلك رسالة من أسعد الجامودي من نزوة، صباح الخير لك يا أسعد وتحياتنا لكل من يتابعنا من نزوة. وعلى فكرة أنا وايد أحب نزوة، من المناطق اللي ما شاء الله فيها الأرث وفيها يعني سبحان الله سحر جذاب المنطقة بنشاط الشباب وتكاتفهم في مشاريعهم الجميلة، وأيضا مناطق سلطنة عمان المختلفة فيها أكيد مثل هذه الطاقات الشبابية اللي تسعى دائما لتطوير المكان وجعله أكثر بهاء. تحية لكل شبابنا الواعد في مختلف محافظات سلطنة عمان. نرجع لموضوعنا اليوم عن السبت البنفسجي. اليوم المباني مثل ما ذكرت لكم تكتسي باللون البنفسجي، في من خلال يمكن تجوالكم المساء اليوم راح تلاحظوا كثير من المناطق راح تكون باللون البنفسجي. بعض الأشخاص يلبسوا اللون البنفسجي. يا ترى ليش سموه اليوم السبت البنفسجي؟ إيش هو هذا السبت البنفسجي؟ ننتظر مشاركاتكم وتواصلكم معانا من خلال رقم الواتساب وهو 724420009 أو عبر الاتصال الهاتفي على 24698151 أو من خلال منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. خليكم معانا في السبت البنفسجي عبر أثير صباح الياسمين.

0: حياكم من جديد مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بالجميع، احنا معاكم على الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت سلطنة عمان. ساعتنا تشير إلى 8:43 وإحنا في حديثنا اليوم حول السبت البنفسجي. يا ترى ليش يسموا اليوم السبت البنفسجي ولماذا اللون البنفسجي بالتحديد؟ شاركونا بأراكم على رقم الواتساب على 72442009 أو عبر الاتصال على 24698151 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. من الرسائل وصلت للبرنامج في صباح اليوم من أبو وصيف خالد عبد الله الرواحي، يقول أسأل الله العظيم الأعظم أن يجعل لكم هذا الصباح صباح خير وبركة وسلامة وسعادة ونور وحفظ وأمن وأمان وعافية وطاعة وغفران، ويبارك لكم في حياتكم، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي. أيضا من رسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الياسمين لك جنان أم علي، وتحية للمستمعين من قلب صادق، أن يحفظ الله الوطن العزيز سلطنة عمان ومن يعيش عليه ويديم علينا الأمن والأمان ويجنبنا كل شر تحت قيادة سلطاننا الحكيم هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، من سعيد بن عزيز الهشامي، ويقول تمنياتنا بالشفاء العاجل للمذيع هيثم الزجالي. شكرا لك على المشاركة أخي سعيد، ويستاهل السلامة هيثم، يا رب ما يشوف شر وطهور بإذن الله تعالى. لكن بصراحة أنا ما عندي فكرة يعني إيش الظرف الصحي لهيثم، ولكن إن شاء الله أكيد رح نتواصل معه بعد البرنامج للاطمئنان عليه. وشكرا لك على المشاركة أخي سعيد الهشامي. كذلك رسالة من أبو أحمد الفزاري يقول صباح الخير جنان، أسعد الله أوقاتكم بخير سعادة، صفاء القلب من رقي الأخلاق، وجمال القول من صدق الإحساس، وجمال الصنع من وحي من وحي الإخلاص، فهنيئا لقلوب تصبح وتمسي ولا تحمل إلا الخير للناس. اللهم أسعد هذه الأنفس الطيبة واكتب لها حياة طيبة وسعيدة عدد ما نبضت قلوبها. شكرا يا أبو أحمد الفزاري على المشاركة، ربي يعطيك العافية، ورسالة كذا إيجابية في هذا الصباح. حديثنا اليوم حول السبت البنفسجي، يا ترى اليوم أتوقع أنه الجميع يمكن رح كذا يكتسي باللون البنفسجي، لأن اليوم يسموه السبت البنفسجي. يا ترى إيش هو السبت البنفسجي وإيش سر هاللون؟ شاركونا بأراكم من خلال التواصل على رقم الواتساب 72442009 أو عبر الاتصال على 24698151 وعلى منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وخلينا نبدأ ناخذ اتصالات الصباحية في هذا اليوم. يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
1: أصبح قلبك بالرياحين والعود يا دكتورة.
0: يا هلا ومرحبا.
1: أصبح قلبك بالرياحين والعود وبالطيب والترحيب بك قد فاق حده، أصبح بك بخير، أصبح بك بخير وخاطرك دوم مسعود، وعساك ما تشتكي من الوقت شده، أهديك في صباحك عطور ووروب، عربون لك مدفوع رمز المحبة، أسعد الله صباحك يا دكتورة جنان.
0: صباحك بالورد والخير والسعادة، يا هلا ومرحبا فيك أخوي عيسى الرواحي.
1: أخبارك طيبة؟
0: والله الحمد لله بخير، دام أني أسمع هذه الأصوات الطيبة، يا هلا ومرحبا بك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وإحنا ما سمعنا صوتك من أيام العيد يا أيوة
0: والله. صحيح، يعني الشوق متبادل لكم جميعا أصدقاء الإذاعة، ومع أن عندي برنامج كل جمعة ولكن يمكن هو متخصص كثير بالسينما والمسرح، ويمكن الوقت أيضا ما يسمح أنه يكون في تواصل مباشر مع المستمعين، ولكن ما في مانع أنه دايما نكون على الوصال وعلى المحبة و أيضا على الدعاء الطيب بيننا وبينكم.
1: والله أنا سعيد اليوم يا دكتورة جنان أن سمعت صوتك عبر هذا البرنامج الجميل وعبر هذه الإذاعة اللي أكثر استماعا في سلطنة عمان، ولكم مني الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذا العطر على جهودكم الثمينة والقيمة، أنت واللي معاك يا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القابري.
0: نعم.
1: أوجه له أحلى تحية صباحية من خلال هذا البرنامج.
0: بارك الله فيك وتحياتك واصلة يا أبو رزان. اليوم لابس بنفسجي ولا كيف؟
1: والله والله هو لون ما أقول لك يعني لون جميل ولون مميز، ولكن يعني كل شخص وله ذوقه يا دكتورة جنان.
0: أكيد اليوم لكن يسموه السبت البنفسجي.
1: والله أنا عندي بالعكس يا دكتورة، طبعا السمت الأخضر أنا أحسه يعني يكون أفضل يعني.
0: أنت اللون الأخضر يلا.
1: أيوة.
0: ودائما إن شاء الله حياتك خضرة.
1: ومن المعروف يا دكتورة عن الصباح يعني الأخضر من أجمل البدايات التي تكون مفعمة برائحة القهوة والياسمين. وليس هناك أجمل من أن يبدأ الشخص صباحه بتحية من يحب. وفي صباح يا دكتورة يوم جديد، وأهديكم أجمل الورود وأجمل الكلمات الندية، فأتمنى لكم يوما جميلا ونهارا سعيدا.
0: بارك الله فيك وشكرا على تواصلك معنا أخوي عيسى.
1: وعاد بكونك ان انت اليوم شرفتينا في استوديو اذاعه الشباب. اليوم حبينا نسمعك شيء، وفرصه اليوم لازم نستغلها. وانا اعرف ان الدكتوره جنان من هوات المستمعين الشعر يعني.
0: اف عليك.
1: بعد ابو محمد دشينو يعني هاوي للاستماع للاشعار.
0: ترى ما يصير اقول لك ما يصير تواصل
2: وكل يوم انت على هذا الحال يا اخوي.
3: كل يوم وانا على هذا الحال يا سلام.
0: أقول لك يومنا ما يكتمل إلا بقصيدة من أبو رزان.
1: أقول لك يا دكتورة ما تصير صلالة، ماشي قدوي لحالك حصل له.
0: والله رايحة.
4: غني عن التعريف.
1: والله باكر يا دكتورة إن شاء الله عازم إلى سيرة صلالة إن شاء الله الفجر.
0: ما شاء الله.
1: الفجر إن شاء الله.
0: يلا درب السهالة بإذن الله تعالى. إن شاء الله راح أكون مع الشهر المقبل بإذن الله تعالى هناك.
1: زين نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح.
0: بارك الله فيك.
1: طول هذه الفترة يا دكتورة جنان أنا تواصلت معك.
0: الفنان يعني الواعد أبو رزان. أبو رزان.
1: أنا دكتورة عاد من كثر تواصلي معك يعني، وتمنيت يوم من الأيام أن أنا ألتقي فيك وأسلم عليك يعني.
0: الله يسعدك والله على راسي.
1: ما جمعنا القدر يعني سبحان الله يعني.
0: على راسي يا أبو رزان، إن شاء الله نخصص لك زيارة خاصة لك لسمائل.
1: جزاك الله خير. وعاد هذه المسمعانين من فترة طويلة وما جيتي.
0: لا إن شاء الله بجي بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. طبعا هذه القصيدة اليوم مهداة خاصة لك ولأبو محمد ولكل المستمعين.
0: يلا نسمعها.
1: أقول يا بنت غيرك ما سكن قلبي ولا حن، يا بنت غيرك ما سكن قلبي ولا حن، ولا شفت غيرك يشبهك في المعاني، فيك الحلا فيك الحلا والطيب والذوق والفن، وفيك الغلا اللي ما توفيه لساني، انت الامل انت الامل لو ضاق صدري من الزمن، وانت الفرح لو ضاقت ايام زماني، بنيت حلمي فيك بنيت حلمي فيك من اول سنين، وخطيت عمري لك على نورك دياني، ما ابي سواك ما ابي سواك ولو عطوني اثماني، وانت الهوى وانت بقلبي مكاني، لو غبت لحظة لو غبت لحظة ضاق صدري وهنهاني، وأحس روحي تايه بين الزماني، أحبك أحبك حب ما يجي مثله ظن، حب خذا قلبي من أول زماني، حب خذا قلبي من أول زماني.
5: سهل سانك ومهجر.
0: الله يعطيك العافية وصح لسانك يا أخوي عيسى.
6: مشكلة ما حد قال له ترى.
1: أوجه لكم أحلى تحية صباحية لكل من استمع لهذا البرنامج، وسلامي
4: أيضا
1: وسلامي لك يا دكتورة، وسلامي لأبو محمد عبد الرحمن القابري، وأيضا أوجه تحية لجمعة الندابي، وتحية خاصة لأبو عمر عبد الله بن حمود الهشامي من ولاية سمايل، وأيضا أحلى تحية معطف بدهن العود لكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل. ومشكورة يا دكتورة.
0: بارك الله فيك وشكرا على هذا التواصل معنا أخوي عيسى أبو رزان. وإن شاء الله رح تكون لنا زيارة خاصة بإذن الله تعالى.
1: الله.
0: لك بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك وتمنى لك رحلة سعيدة إلى أجواء الخريف ومحافظة ظفار مكتسية باللون الأخضر الجميل اللي أنت تحب هذا اللون. إن شاء الله يا رب تعيش أجواء سعيدة هناك وتستمتع بوقت بصحبة الأهل والأصدقاء والعائلة جميعا. بارك الله فيك وتحياتنا لهم جميعا.
1: مشكورة يا دكتورة والله يعطيك الصحة والعافية.
0: آمين.
1: وعسى إن شاء الله نلتقي فيك في الأيام المقبلة.
0: بارك الله فيك. شكرا. الله يسعدك.
1: الصحة والعافية.
0: الله يسلمك جميعا إن شاء الله. إحنا رقم تواصلنا على الواتساب 7244209 وبالاتصال الهاتفي على 24-698-1515. اليوم نتكلم عن السبت البنفسجي. يا ترى ما هو السبت البنفسجي وليش اللون البنفسجي بالتحديد؟ شاركونا بآرائكم من خلال التواصل على رقم الواتساب على 724-442-009 أو عبر الهاتف على 24-698-1515 وعبر منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. وناخذ اتصال. صباح الخير.
5: يا صباح النور يا دكتورة جنان.
0: يا هلا ومرحبا. صباح الورد. هلا ومرحبا.
5: معك أبو فيصل دمندابي.
0: يا هلا أبو فيصل، شخبارك؟ تمام، عساك طيب.
5: الحمد لله. من نور البرنامج يا أم علي.
0: الله يسعدك، هذا نور نوركم يا أبو فيصل، ودائما أنا سعيدة بهذا التواصل معاكم أصدقاء الإذاعة.
5: وأنا دائما متابع لك كل جمعة مع سينما ومسرح.
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب العالمين، شكرا على المتابعة.
5: جزاك الله خير.
0: خبرني عن شو اسمه السبت البنفسجي أو مشاركتك اليوم معانا في صباح الياسمين.
5: ما أنا أتكلم أنا اليوم مثلكم بالعمل، لكن اللي عارف عنه السبت البنفسجي هو مبادرة سنوية تقام في السبت الأخير من كل شهر.
0: صحيح، من شهر يوليو.
5: أي من شهر يوليو يعني، من كل هو ويوافق كان يوم 25 المفروض.
0: أيوة اليوم يعني.
5: أيوة اليوم يعني في كل عام ومن كل سبت. وهذه يعني أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: صحيح بالفعل.
5: هي واللي أعرف عنها يعني وتكون تصدق المبادرة إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم عروض وخصومات حصرية لهم.
0: نعم. خبرني يا أبو فيصل، يعني اليوم إحنا دامنا إحنا في السبت البنفسجي، ويعني في ما شاء الله في سلطنة عمان كثير من المبادرات اللي تحتوي الأشخاص ذوي الإعاقة، يا ترى إيش من المبادرات أو تحب أنها تتمنى أو تتمنى أنها تكون في منطقتك أو المكان اللي موجود فيه لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة؟
5: يكون هناك يا دكتور جنان هنا من المفترض يكون في كل ولاية أو كل محافظة مثلا يوجد هذا الشيء، يعني كخصومات لهم، يعني كما تقول ميزة يكون لهم، يعني يعمل لهم ميزة هذا الإعاقة، يعمل لهم ميزة في المتاجر والجهات، ويعمل لهم عروض في كل سنة من هذا الشهر. يعني من المفترض ليس يكون هناك في مكان معين، ما وانما يكون في كل ولايه. نتمنى ذلك، يعني ان نشوف هذا ونلاحظه في كل سنه في كل ولايه وليس في مكان معين، او يمكن هم حاليا يبدوا في مكان معين وثم تتوسع هذه في كل المكانات.
0: جميل، هذه يعني مبادرات جميله. نعم
5: ايوه، حتى الدكتور جنان انا اللي اتعرف عنه في الكويت والسعوديه هذا بعد كان موجود. هذا المبادرات موجودة، والسبت النفسي هذا موجود في كل الدول الخليج.
0: صحيح،
5: اتوسعت
0: بالفعل. هي مبادرة يعني حول العالم، حول احتواء الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما تكون في السبت الأخير من شهر يوليو، لكن ما عرفنا إيش سر اللون البنفسجي عاد.
5: يمكن هذا اكتلاف لنوع ما، لأن البنفسجي يكون واضح وهناك يعني حتى يعني من الألوان اللي هو يشمل اللي احنا نسميه قوس قزح، يعني يشمل هذا البنفسجي ألوان عدة ونجوميا حتى يكون يعطيك بهجة ويعطيك سعادة وسرور يا أم علي.
0: يمكن يكون صح من ألوان السعادة.
5: أيوه يعني أكيد، لأن ليش اختاروا وخاصة هم ذوي الإعاقة؟ لما اختاروا هذا اللون بالذات لما ما في شيء من سر، لكن ما وضعوا هذا الاسم
0: بالضبط. صحيح بالفعل، اكيد في سر من الاسرار وفي رساله خاصه حول السبت البنفسجي، وان شاء الله راح نناقش هذا الموضوع باذن الله تعالى من بعد الساعه 9 باذن الله مع احد المختصين من وزاره التنميه الاجتماعيه. راح يكون معانا الاستاذ عدنان الفارسي، مدير عام المديريه العامه للتواصل وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه، راح يحدثنا ان شاء الله اكثر عن السبت البنفسجي بإذن الله تعالى. أنا سعيدة بسمع صوتك اليوم يا أبو فيصل، ودائما مشاركتك تثري برامجنا المختلفة في إذاعة الشباب. تحياتنا لك الخاصة.
5: شكرا وانا سعيد دائما من اسمع صوتك يا ام علي، ودائما برامجك يعني تهدف الى النجاح وفوق النجاح، والله يعطيك النجاح ان شاء الله، ويعني وقدم خبرك لي للاستاذ عبد الرحمن الجابري ان شاء الله.
0: الله يسعدك ويسلمك.
5: وتكلمتي يا ام علي،
0: عفا عليك، تفضل.
5: اولا اوجه اجمل تحيه لهذا المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري، وتحيه مماثله للدكتوره جنال ام علي، والله يعطيك الصحه والعافيه
0: ان
5: شاء الله. وكذلك لأصدقاء إذاعة الشباب، الوالد العزيز أبو قيصر وناصر بن محمد زيادي وعلي خاطر النقادي وعبد الله بن ناصر البشرفي، وكل من ما ننسى الشاعر أبو رزان، قصيدة ما شاء الله عليه جميلة، نتمنى له يكون في شعره دائما، يكون ويتفسح في شعره دائما
0: بإذن الله تعالى.
5: يوم علي عادة سامحينا للإطالة إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية وشكرا على هذا التواصل يا أبو فيصل، وتحياتنا لكل أصدقاء الإذاعة.

الساعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك

0: حياكم من جديد مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا. كل من في الطريق حاليا نتمنى لكم السلامة والوصول الآمن إلى وجهاتكم، واللي في العمل في البيت في رحلة معينة في أجواء خريف صلالة، نتمنى لكم يا رب أجواء سعيدة وتكونوا مستمتعين بأوقاتكم بصحبة الأهل والأحبة والأصدقاء. حديثنا اليوم عن السبت البنفسجي، يا ترى ما هو السبت البنفسجي وليش اللون البنفسجي بالتحديد؟ نتواصل معاكم ونرحب بمشاركاتكم على 24698151 ومن خلال رسائل الواتساب على 724420009. من الرسائل اللي وصلت صباح اليوم للبرنامج رسالة من أبو علي، خلينا نقول نشوف أبو علي من ولاية المضيبي إيش يقول في رسالته: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حمدك، وأن لا تتباهى أن أمام الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. معكم عبد الله الرواحي أبو علي من ولاية المضيبي. تحياتنا لك يا أخوي عبد الله الرواحي وشكرا على تواصلك. أيضا من رسائل وصلت للبرنامج من محمد أبو ناصر الزهيمي، يقول: لا تبالغ في اهتمامك ولا تفرط في عاطفتك ولا تتشبث بأحد حد الجنون ولا تسطر خطوطا بدوام العلاقات، فكل الأشياء ترحل والنفوس تتغير. لا تكلف نفسك فوق طاقتها ولا تتحمل شيء فوق طاقتك. صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، من أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي من الكامل والوافي، ولاية الكامل والوافي. تحياتنا لك يا أبو ناصر وشكرا على التواصل في هذا الصباح البنفسجي.
1: صباح الأعمال.

0: نرحب فيكم مستمعينا في صباحات السبت البنفسجي. في كل عام تتجدد المبادرات اللي تأكد أنه بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، وتعزيز فرص المشاركة والتمكين يبدأ من ترسيخ ثقافة الوعي والتعاون بين مختلف المؤسسات والأفراد. وفي هذا الإطار رح نسلط الضوء اليوم على مبادرة رائعة جميلة، إحدى المبادرات المجتمعية، مبادرة السبت البنفسجي اللي تحظى باهتمام متزايد، وراح نتعرف من خلال هذه المحطة على أهدافها وإيش تمثله من رسالة إنسانية تعكس قيم الشمول والاندماج. راح نتحدث أكثر حول مبادرة السبت البنفسجي، ويسعدنا أن نرحب في هذه الدقائق بالأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عدنان معنا في برنامج صباح الياسمين.
1: أهلا وسهلا دكتورة، حياكم الله، وأهلا أيضا بمستمعينا الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك، وإحنا سعيدين بتقبلك لهذه الدعوة أستاذ عدنان، وأتمنى بس لو ترفع صوتك قليلا. اليوم راح نتحدث عن أحد المبادرات اللي يعني من المبادرات الرائعة اللي تحظى باهتمام متزايد، وهي مبادرة السبت البنفسجي. يا ترى كيف جاءت فكرة السبت البنفسجي، وما هو السبت البنفسجي بالتحديد؟
1: بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأيضا يعني تواصلكم المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لإبراز مناشطها ومشاريعها وبرامجها في خدمة المجتمع، وخاصة ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. فكرة السبت البنفسجي يعني هذه مبادرة ما نشأت يعني كفعالية عابرة، ولكن نبعت من استشعار واعي للتحديات اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في تفاصيل حياتهم اليومية. ويمكن على رأسها طبعا مسألة الحاجة إلى بيئات ومؤسسات موائمة ومستجيبة لاحتياجاتهم. المبادرة طبعا بدأت كنموذج ملهم أطلقتها الجهة المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهدفت في المقام الأول إلى تحويل مفهوم الوصول الشامل من شعار نظري إلى ممارسة مجتمعية ومؤسسية ملموسة. فهذه المبادرة طبعا تقوم فلسفتها على فكرة التواجد في التفاصيل اللي يمارس فيها الإنسان حق الطبيعي في التفاعل والاندماج. اليوم نحن ننقل هذه التجربة إلى سلطنة عمان حتى تكون محطة جديدة نعزز فيها تضامن المؤسسات والقطاعات كلها نحو بيئة دامجة تتكامل فيها الأدوار.
0: رائع جدا، من المبادرات المجتمعية التي تعنى بالشمولية واندماج أيضا جميع أفراد المجتمع. يا ترى أستاذ عدنان، ما هي الرسالة التي تحملها هذه المبادرة على المستوى المجتمعي؟
1: هي تحمل رسالة إنسانية وفلسفية في نفس الوقت. مفادها أن الشمولية اليوم أو الوصول الشامل لا تعتبر عاطفة أو إحسان بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا حق إنساني أصيل ومبدأ أصيل أيضا من مبادئ المواطنة الكاملة. والرسالة المجتمعية تتلخص في التأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم شركاء فاعلين وصناع أثر في بناء المجتمع. نحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعادة التشكيل الوعي المجتمعي حتى ننتقل من النظرة التقليدية للإعاقة إلى مفهوم تكافؤ الفرص وإزالة كافة العوائق البيئية والسلوكية والرقمية وغيرها أمام اندماجهم الكامل.
0: نعم.
1: فهذه أيضا يعني دعوة للمجتمع بمختلف قطاعاته حتى يتفكر في مدى جاهزيته لاحتضان كافة أبنائه دون استثناء. من هذا المنظور بالذات نحن نستدرك بأن قضية الإعاقة أصلا ليست قضية فئة بعينها، بل هي محك حقيقي لقياس جودة الإنسانية والتطور الحضاري في أي مجتمع. بالتالي التمكين الحقيقي ينبع من إدراكنا الجماعي بأن المجتمع القوي ما هو المجتمع اللي يكتفي بتقديم الدعم من الهامش للأشخاص ذوي الإعاقة إطلاقا.
0: نعم.
1: المجتمع القوي هو المجتمع اللي يعيد بناء صروحه، ويعيد بناء مؤسساته، ويعيد بناء فكره ليكون متسع ومتاح للجميع على قدم المساواة. بالتالي السبت البنفسجي هذه المبادرة تحمل رسالة تذكرنا جميعا أفرادا أو حتى مؤسسات بأن إتاحة الوصول الشامل والمواءمة هي استثمار في الطاقات البشرية. وأي اختلاف في القدرات والمواهب ما بين جميع أفراد المجتمع هي تعتبر مصدر غني وتنوع للنسيج الوطني. نحن لما نزيل حاجز عمراني أو نهيئ منصة رقمية أو ندرك فنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ما معنى هذا أن نحن نقدم لهم صنيع أو فضل إطلاقا. نحن نمارس مسلك حضاري يبني عمان الشاملة اللي يتساوى فيها الجميع في العطاء والاستحقاق.
0: بالضبط. بمعنى أن أي نجاح في أي مجتمع يعتمد على توفير بيئة تتيح للجميع فرص متكافئة للمشاركة والإبداع والعطاء، وأيضا ترسخ مبدأ أن الاختلاف يعتبر مصدر قوة يثري المجتمع ويعزز من تماسكه. لكن ما يثير الاهتمام بأنه هذه المبادرة تحمل اللون البنفسجي كرمز لها، لماذا اختير هذا اللون بالتحديد أستاذ عدنان؟
1: والله كان سؤال حاضر وبقوة في أثناء التحضير والتنسيق أيضا مع المؤسسات، وسواء كانت الحكومية والخاصة، أن ليش تم اختيار اللون البنفسجي. اللون البنفسجي طبعا يرتبط عالميا بالتنوع بالكرامة، وأيضا استخدم للتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أيضا يعني رمز يجسد بين القوة والهدوء والتفرد والاندماج. كذلك هذا اللون يرتبط بمصطلح آخر، وهو مصطلح الاقتصاد البنفسجي اللي يعني القوة الشرائية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم. وطبعا الاقتصاد البنفسجي يهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مستحقين للرعاية فقط إلى أنه عنصر منتج ومستهلك يدعم الأسواق ويدعم الاقتصاد. اليوم نحن يمكن نلاحظ في إحصائياتنا ونلاحظ في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالمشاريع بأن هناك الكثير من المشاريع اللي يديرها الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي هذه رسالة ومؤشر رائع ودلالة واضحة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العيش والكسب والعيش باستقلالية. من هذا المنطلق طبعا تشاركنا اليوم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني سواء في سلطنة عمان أو حتى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إضاءة مبانيها ومعالمها باللون البنفسجي. هذه الإضاءة ما مجرد مشهد جمالي، هذه رسالة بصرية عميقة جدا ومبادرة للفت أنظار الجميع وتطوير الوعي حتى تكون يعني بمثابة تساؤل يدعو كل فرد وكل مؤسسة للتفكر، ماذا يعني اللون البنفسجي وكيف يمكن لمؤسستي أو منصتي أن تكون جزء من هذا الوصول الشامل. اللون البنفسجي اليوم شعلة تذكرنا دائما بمسؤوليتنا المشتركة نحو الشمول وواجبنا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم أستاذ عدنان الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، نرى أن هذه المبادرة سبت البنفسجي كمبادرة مجتمعية تترجم عدد من القيم وأيضا بعض الممارسات التي تنعكس على حياة الأفراد، لماذا تبنت سلطنة عمان بالتحديد هذه المبادرة؟
1: تبني سلطنة عمان لمبادرة سبت البنفسجي يعني بجانب شقيقاتها أو انضمامها إلى جانب شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأول مرة طبعا ينسجم مع الإرادة الوطنية والنهج السامي اللي يضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية. عمان اليوم طبعا تشهد نهضة تجديدية تتطلب حشد كل الطاقات، والأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أصيل من هذا النسيج الوطني. تطبيق هذه المبادرة يأتي لتوسيع الآفاق ونقل التجارب الإقليمية والدولية الناجحة وتكييفها أيضا مع البيئة العمانية. ونحن نسعى أيضا إلى مسألة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني حتى تكون مؤسساتنا العمانية كلها صديقة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم رائع جدا. إذا ما تحدثنا عن البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت يعني جهود حكومية أو أيضا جهود مجتمعية، هناك توقع العديد من البرامج التي أيضا هي في إطار عمل الوزارة، لو نتحدث عنها قليلا أستاذ عدنان الفارسي.
1: نعم، الوزارة طبعا تقدم حزمة متكاملة من البرامج والخدمات اللي تندرج من الرعاية والتمكين إلى التأهيل والدمج، ومن أبرزها يمكن على سبيل المثال ما نقدر يعني نتكلم عنها جميعها، من بينها مسألة خدمات التأهيل والتدريب اللي اليوم باتت منتشرة عبر مراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة، واللي تسعى طبعا إلى تطوير المهارات الحركية والمهنية والذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ما ننسى أيضا مظلة الحماية الاجتماعية اللي تقدم الدعم والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. هناك أيضا خدمات معنية بالأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة من خلال توفير الأجهزة التقنية والتكنولوجية والطبية الحديثة اللي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والتواصل والاستقلالية. هناك أيضا برامج معنية بالتمكين الاقتصادي من خلال دعم المشاريع المنزلية وتوفير فرص تدريب مرتبطة قدر المستطاع بالتشغيل بالتعاون مع القطاعات المختلفة. هناك أيضا خدمات معنية بالتهيئة والوصول الشامل من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة البيئة العمرانية والرقمية والمرافق العامة. ويمكن يعني اللي أسعدنا بأمانة خلال الفترات الماضية أن كثير من المؤسسات سواء الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني باتت تتفاعل معنا فيما يتعلق بمسألة التهيئة والوصول الشامل، ومحاولة يعني أن تكون المباني الحديثة كلها يعني في المشاريع القادمة مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، في نهاية لقائنا أستاذ عدنان الفارسي، أود أن أتحدث عن المبادرات الوطنية الناجحة على مستوى دول العالم، هي نتاج لأطر تشريعية ورؤى استراتيجية تضمن استدامتها وتحقيق أيضا أثرها على المدى البعيد. ونحن في سلطنة عمان، تمثل رؤية عمان 2040 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزتين أساسية في تعزيز مبادئ العدالة المساواة وضمان أيضا المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. يا ترى كيف تنسجم مبادرة السبت البنفسجي مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وأيضا ما مدى إسهامها في ترجمة المبادئ اللي ينص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات واقعية على أرض الواقع؟
1: الانسجام في هذه المبادرة مع الرؤية هو انسجام بنيوي وأصيل، لأن رؤية عمان 2040 تنص صراحة في محور الإنسان والمجتمع على أن التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة ومستدامة للجميع وبناء نظام محوكم يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. هذا من جانب. من جانب آخر على صعيد التشريعات، فإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا في سلطنة عمان يضمن الحق في التعليم والعمل والوصول إلى المرافق والخدمات طبعا دون تمييز. مبادرة السبت البنفسجي تمثل أحد الأدوات التنفيذية والعملية اللي تترجم هذه النصوص القانونية والمستهدفات الوطنية إلى واقع ملموس يعيشه المواطن والمقيم يوميا. فبالتالي هذه المبادرة هي أحد هذه الأدوات التنفيذية إلى جانب مبادرات أخرى بإذن الله راح تطلق خلال المرحلة القادمة من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الأخرى
0: بإذن الله تعالى. إحنا في نهاية لقائنا نتوجه لك بخالص الشكر والتقدير، ضيفنا العزيز الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا لك على تقبلك الدعوة وأيضا ما قدمته من معلومات وإيضاحات حول السبت البنفسجي والجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج والشمول في مجتمعنا المحلي. يهلا ومرحبا فيك دوما في برنامج صباح الياسمين، وشكرا لك مجددا.
1: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك. مستمعين، احنا لازلنا معاكم في برنامج صباح الياسمين، ونذكركم برقم التواصل معنا عبر الواتساب 72442009 وعبر منصة اكس على العنوان @شباب راديو عمان. شاركونا بالمبادرات اللي تتمنوها ان تكون في مناطقكم او في مؤسساتكم لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بمناسبة السبت البنفسجي.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، وياهلا ومرحبا بالجميع في برنامج صباح الياسمين، وبالتحديد في محطة صباح الأعمال. ونتحدث أيضا اليوم عن المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي اللي تستضيفه سلطنة عمان حتى اليوم بمشيئة الله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذا المعرض اللي يوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة واكتشاف الخيارات التعليمية المتاحة. راح نتحدث بشكل مكثف عن مشاركة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وأبرز البرامج اللي تحدث عنها أو تحدثت عنها الجامعة لضيوف وزوار المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي. نرحب في هذه الدقائق بالأستاذ هيثم بن مرزوق الصواعي، رئيس القبول بعمادة القبول والتسجيل بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ هيثم.
1: أهلا وسهلا دكتورة، صباح الخير لجميع السادة المشاهدين عبر أثير الإذاعة الجميلة والمتميزة.
0: بارك الله فيك، يا هلا ومرحبا فيك، وشكرا على تقبلك الدعوة لهذا اللقاء أستاذ هيثم. نود الحديث عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وحرصها على التواجد في هذا المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي. يا ترى ما الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها من خلال هذه المشاركة، وما الذي ميز جناحها هذا العام؟
1: نعم، في بداية الأمر طبعا الجامعة دائما تحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض من أجل تمكين أبنائها الطلبة من التعرف على الفرص التعليمية المتاحة لهذا العام، وكذلك تعزيز التواصل المباشر مع خريجي دبلوم التعليم العام وأولياء أمورهم. كما تأتي هذه المشاركة بهدف التعريف بالجامعة باعتبار أن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تستقطب أكبر عدد من مخرجات التعليم العام سنويا، وما تقدمه هذه الجامعة من برامج أكاديمية متنوعة وكذلك متوزعة على فروعها المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان. هذا ما يميز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أن الجامعة منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان. كما تسعى الجامعة إلى إبراز رؤيتها في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي تمتلك المهارات والمعارف التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي بإذن الله تعالى. كما تميز هذا العام أو مشاركة الجامعة في هذا المعرض وخاصة جناح جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بتوفير معلومات شاملة ومباشرة حول التخصصات الأكاديمية ومسارات القبول فيها والفرص التعليمية المتاحة كذلك، إضافة إلى حضر في هذا المعرض المختصين في القبول والتسجيل للإجابة عن استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم ومساعدهم كذلك على فهم الخيارات الدراسية المختلفة لاتخاذ القرارات بشكل مدروس بشان مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
0: نعم، بعد اختيار التخصص الجامعي أستاذ هيثم الصواعي ومن زيارة الطلبة لكم في المعرض، ما هي أهم القرارات اللي يتخذها الطالب بعد مرحلة التعليم المدرسي، وكيف تساعد الجامعة الطلبة وأولياء الأمور خلال المعرض على اتخاذ القرار المناسب وفق ميولهم واحتياجات سوق العمل؟
1: نعم، طبعا الجامعة تدرك أن اختيار التخصص الجامعي يمثل خطوة صعبة أو خطوة محورية في رسم مستقبل الطالب، لذلك الجامعة تحرص خلال المعرض على تقديم استشارات مباشرة أو إرشاد مباشر للطالب وولي أمره كذلك من خلال النخبة المختصين اللي تكلمنا عنهم الأخوة من القبول والتسجيل، ويتم كذلك تعريف الطلبة بطبيعة كل تخصص. كما تتيح هذه اللقاءات للطلبة فرصة المناقشة بشكل مباشر ومناقشة اهتماماتهم وقدراتهم الدراسية، مما يساعد على اختيار هذا المسار الذي يرغب فيه الطالب وينسجم كذلك مع ميوله الشخصي ويعزز فرص النجاح مستقبلا.
0: بالضبط. ماذا عن البرامج الأكاديمية أو التخصصات التي تعرف بها الجامعة زوار المعرض، وكيف تنعكس هذه البرامج على توجهات الجامعة في إعداد كوادر وطنية للمستقبل؟
1: نعم، طبعا خلال المعرض الجامعة أو الأخوة المختصين في القبول والتسجيل قاموا باستعراض مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات المختلفة العلمية في الجامعة، والتي تشمل كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية العلوم والحاسوب وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية العلوم التطبيقية والصيدلة وكلية الصناعات الإبداعية وكلية التربية، بالإضافة إلى تم استعراض البرامج الدراسات العليا متمثلة مثلا في الأمن الغذائي والتحول الرقمي وكذلك القيادة والابتكار. طبعا تحرص الجامعة على تطوير البرامج أو برامجها بشكل مستمر بحيث تواكب هذه البرامج التحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال. كما تم التركيز في الجانب التطبيقي التي تركز عفوا على الجانب التطبيقي، هذه البرامج التي تركز على الجانب التطبيقي والتدريب العملي والشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. وطبعا تعكس هذه البرامج رؤية الجامعة في إعداد جيل من الخريجين يمتلك المعرفة التخصصية والمهارات المستقبلية اللازمة للمساهمة في تحقيق رؤية أو مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم، في نهاية لقائنا أستاذ هيثم الصواعي، ما هي الرسالة التي تود الجامعة توجيهها لطلبة دبلوم التعليم العام وأولياء الأمور حول الاستفادة من الخيارات المتاحة التعليمية اللي متواجدة في المعرض؟
1: نعم، رسالتنا طبعا هي الجديد القديم والذي يتجدد دائما، رسالتنا لأبناء وبناتنا طلبة دبلوم التعليم العام الخريجين لهذا العام بعون الله، أن ينظروا إلى اختيار التخصص الجامعي باعتباره استثمار طويل الأمد في مستقبلهم، وأن يحرصوا على اختيار التخصص الذي يجمع بين شغفهم وميولهم وقدراتهم الأكاديمية أو الدراسية. كما أدعو أولياء الأمور كذلك إلى دعم أبنائهم في اتخاذ القرار المناسب من خلال الحوار والاستماع إلى ميول الطالب وطموحاته وعدم الاقتصار على التخصصات التقليدية، فهناك اليوم العديد من المجالات الواعدة في سوق العمل التي توفر فرص مهنية متميزة في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله تعالى نتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلبة، ونشكرك في نهاية اللقاء الأستاذ هيثم بن مرزوق الصواعي، رئيس القبول بعمادة القبول والتسجيل بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، على هذه الإضاءات اللي قدمتها، وأيضا نتمنى لكم التوفيق في كل مشاركاتكم القادمة بإذن الله تعالى التي تعزز الوعي المجتمعي، وندعو أبنائنا الطلبة بأن يستثمروا هذه الفرص لتحقيق طموحاتهم التي تواكب احتياجات سوق العمل القادم بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ هيثم الصواعي.
1: شكرا لكم دكتورة ولجميع العاملين. شكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا لك.

0: حياكم مستمعينا في صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا اليوم في صباحات السبت البنفسجي. وتعرفنا على السبت البنفسجي كمبادرة مجتمعية سنوية تقام في السبت الأخير من شهر يوليو في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع ورفع الوعي بحقوقهم واحتياجاتهم، وتشارك فيها جهات الحكومية والخاصة في تقديم مبادرات وفعاليات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت البنفسجي. وبالنسبة لاختيار اللون البنفسجي فهو لون عالمي يرمز إلى الكرامة، الاحترام، التضامن، الشمولية، القوة، الحكمة، التقدير. واختير هذا اللون ليكون الهوية البصرية لهذه المبادرة، مبادرة السبت البنفسجي، ورسالتها داعية إلى المساواة بين البشرية وإتاحة الفرصة للجميع دون تمييز. رسالة مهمة مفادها أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذا المجتمع، ومشاركة هذه المشاركة المجتمعية تكون بوعي واحترام وتوفير أيضا بيئات وخدمات وفرص تضمن للجميع المشاركة الكاملة والاستقلالية وأيضا ترفع من جودة الحياة. هذه رسالة من أحمد بن عزيز الحسيني أو الحسيني، بعث لنا هذه الرسالة حول السبت البنفسجي. شكرا لك أحمد على التواصل ومشاركتك في موضوع حلقة اليوم، بارك الله فيك. احنا لازلنا معاكم في برنامج صباح الياسمين، وكل من حاب انه يشاركنا بالتواصل في موضوع حلقة اليوم حول السبت البنفسجي نرحب بالجميع من خلال رسائل واتساب على 724-42-009 او بالتواصل عبر الهاتف على رقم 24-69-8151. خلينا ناخذ الاتصال القادم. يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: جمانة العيشة.
0: يا هلا ومرحبا. الحمد لله بخير وعافية. هلا ومرحبا بك.
1: الله يسلمك ويسلم الجميع.
0: معاي سعيد الهشامي.
1: سعيد بن عزيز الهشامي، نعم، من قرية الطوية من ولاية واد المعاول.
0: يا هلا يا هلا ومرحبا أستاذ سعيد، شخبارك؟ تمام
1: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ بخير، بارك الله فيك.
1: في نعمة الله نحمدها عليها.
0: الحمد لله رب العالمين. يا هلا ومرحبا فيك. تشاركنا في موضوع اليوم ولا رسالة صباحية؟
1: لون البنفسجي.
0: نحن اليوم بنفسجيين اليوم نحن. اليوم عن السبت البنفسجي نتكلم.
1: بعرف شوية. يقول هناك، يقول إن البنفسجي ترتاح النفوس له ويعجز الوصف عن تحديد معجبه. أوراقه شعل الكبريت منظرها وريحه عنبر تحيا النفوس به.
0: الله.
1: نعم
0: الله.
1: طبعا يعني طبعا. نعم.
0: الله يعطيك العافية.
1: واللون البنفسجي هو لون الكبر والخيلاء، يعني مثل ما يوصف يعني.
0: نعم.
1: والتميز يعني
0: إله معاني كثيرة اللون البنفسجي.
1: أكيد.
0: نعم
1: أكيد. صحيح.
0: أيوة صحيح أستاذ سعيد. وطبعا هي هذه مبادرة لاحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. يا ترى بغي أسألك عن المبادرات اللي تتمنى أنها تكون في منطقتك حول دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف المشاركات المجتمعية، إيش تتمنى يكون متوفر لهم؟
1: المبادرات يكون يعني يستدعيوهم إلى إلى إلى إلى تجمعات يعني في الفرق هذه، يستدعيوهم يعني الأشخاص الذين هم يعني يعانون من يعني هذه
0: الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم
1: نعم نعم. وطبعا يعني والورد

0: البنفسجي من اجمل الورود التي تعبر عن الغموض والوضوح يعني في آن الواحد.
1: نعم
0: نعم،
1: احنا سعيدين بمشاركتك معنا اخي سعيد،
0: وانا اسعد كثيرا سعيد يعني.
1: بارك الله فيك، الله يعزك،
0: وتحياتي تمنياتي بالسلامة. انت قلتم لم تعلموا شيء عن مذيع هيثم.
1: نعم هيثم
0: الدجالي.
1: نعم
0: انا علمنا ولكن نسأل الله له السلامة والعافية ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. نعم. طهور باذن الله، ولجميع المرضى في نعم. حول نعم. العالم نتمنى لهم الصحة نعم. والعافية يا رب.
0: نعم ان شاء الله، انا متواصل من عنده.
1: بارك الله فيك.
0: الحمد لله مرتاح، الحمد لله،
1: الحمد لله
0: له العافية والسلامة.
1: آمين.
0: وأحسنتي يا جنان.
1: بارك الله فيك، شكرا لك.
0: مع السلامة، في أمان الله.
1: أنا بصراحة وايد يعني أكون سعيدة لما أسمع أصدقاء الإذاعة يكونوا متابعين يعني جميع طاقم إذاعة الشباب في حلهم ترحالهم في الشدة في الرخاء، ودائما التهاني تكون واصلة فيك، وأيضا يعني يكونوا متواصلين في جميع المناسبات. شكرا لكم أصدقاء الإذاعة، وشكرا لكل من يتابعنا ومهتم بتفاصيل الدقيقة لكل منتسبي إذاعة الشباب. بارك الله فيكم، ودائما تكونوا إن شاء الله في صحة وسلامة وعافية. اليوم حديثنا أذكركم مستمعين حول السبت البنفسجي وهذه المبادرة اللي انسلط الضوء عليها اليوم لتصادف السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام. إن شاء الله رح يكون لقائنا القادم عن صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، رح نتحدث إن شاء الله بشكل أكبر حول السبت البنفسجي. خلوكم معانا، لا تروحوا بعيد، نحن معاكم عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج صباح الياسمين.

0: صباح الأعمال. أهلا فيكم من جديد مستمعينا في صباح الأعمال في صباح الياسمين عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، ورح نسلط الضوء في هذه المساحة على السبت البنفسجي اللي صادف السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة وترسيخ ثقافة المساواة وإبراز قدرة هؤلاء في إسهاماتهم في التنمية. تواصل سلطنة عمان من مختلف مؤسساتها تنفيذ مبادرات وبرامج تعزز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء مجتمع يتيح الفرص للجميع دون استثناء. راح نتحدث أكثر عن دور صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات اللي يقدمها وأهمية هذه المناسبة السبت البنفسجي، من خلال الترحيب بضيفنا في هذه المحطة الأستاذ يوسف بن محمد العبري، مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية. يهلا ومرحبا فيك أستاذ يوسف معنا وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير دكتورة جنان، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة من أجل تسليط الضوء على أبرز الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: يا هلا ومرحبا فيك، ويسعدنا هذا التواصل معك أستاذ يوسف العبري في صباح السبت البنفسجي الذي يكتسي وتتوشح به مختلف المباني اليوم، ومميز هذا اللون في هذا الصباح. يا ترى ما هي أبرز الخدمات والمنافع التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتحديد في حديثنا اليوم حول هذا السبت البنفسجي؟
1: جزاكم الله خير مجددا، ونحن كذلك نسعد بهذه اللقاءات والاستضافات من أجل تكامل الأدوار بين الصندوق وبين جميع الجهات المكملة لهذه الأدوار. كما نعلم بأن منظومة الحماية الاجتماعية دشنت في يناير من عام 2024، وأبرز ما جاء في هذه المنظومة مجموعة من المنافع، وأحدى هذه المنافع منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقيمة هذه المنفعة 30 ريالا عمانيا، وتصرف شهريا للأشخاص المستحقين لها. هذا في جانب، وجانب آخر كذلك بالنسبة للموظف من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الحصول على معاش العجز يتطلب مدة فعلية 15 سنة والعمر 45 سنة. وهنا المشرع دكتورة راعي هذه الفئة من حيث عدد سنوات الخدمة والعمر مراعاة لهذه الفئة إذا ما قرنا مع الموظف الطبيب.
0: نعم، يا ترى يعني كيف تسهم هذه المنافع في تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين منها من الأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: بلا شك أن هذه المنفعة عندما صرفت أسهمت في تحسين الجانب المالي وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة لهذه الفئة. وكذلك أسهمت هذه المنفعة في تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والذي يعتبر ضمن أحد أهم مرتكزات صندوق الحماية الاجتماعية.
0: نعم، أيضا يعني تمثل سهولة الوصول للمنافع الاجتماعية واستحقاقها أحد العناصر التي يمكن أن نقول المهمة في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية. لذلك يحرص المستفيدين وأسرهم على التعرف على الشروط والإجراءات اللي تضمن حصولهم على الدعم بكل يسر وشفافية. ما هي الشروط والآليات المعتمدة للاستفادة من المنافع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يمكن للمستحقين التقدم للحصول عليها أستاذ يوسف العبري؟
1: بالنسبة لشروط الاستفادة من منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، جاءت جدا سهلة وميسرة أسوى بباقي المنافع. وأول شرط في هذه الاستفادة من هذه المنفعة أن يكون عماني الجنسية ومقيم إقامة دائمة في سلطنة عمان، ولديه إعاقة شديدة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية. طبعا التقديم في هذه المنفعة لا يتطلب الحضور إلى الصندوق، الخدمة متاحة عن طريق البوابة الصندوق أو الابليكيشن الخاص بالصندوق.
0: طيب، مع التطور المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية، كيف يبرز حجم الإقبال على المنافع والخدمات بوصفها مؤشر مهم على اتساع نطاق الاستفادة وارتفاع أيضا مستوى الوعي بالحقوق الاجتماعية، إلى جانب تطور آليات الوصول إلى تلك الخدمات؟ فمثل ما ذكرت أنه لا يحتاج أن يصل إليكم ولكن يمكن أن يتقدم إليها، فهل شهد الصندوق خلال هذه المرحلة زيادة في أعداد المستفيدين من منافع الأشخاص ذوي الإعاقة، أو وأيضا ما الذي تعكس هذه الزيادة أو النقصان في مؤشرات على المستوى الوعي المجتمعي وتطور منظومة الحماية المجتمعية في سلطنة عمان؟
1: نعم دكتورة، يتضح من خلال الرصد والإحصائيات زيادة، وأؤكد هنا بين قوسين في شمولية عدد المستفيدين. بعد تدشين هذه المنفعة أصبحت الشمولية أكبر بكثير عن سابقا، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى يوليو 2026 في حدود 53,800 مستفيد، وبتكلفة مالية وقدرها 7,500,000 ريال شهريا. وطبعا هذا يعكس بأن المنفعة شملت وغطت جميع المستحقين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق الواردة في قانون الحماية الاجتماعية.
0: نعم، كيف يتكامل عمل الصندوق أستاذ يوسف العبري مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: بلا شك أن صندوق الحماية الاجتماعية طبعا وبالتكامل مع باقي الجهات الحكومية مؤسسات المجتمع المدني على تواصل وتنسيق مستمر فيما بينهم من أجل تكاملية الأدوار، وكذلك تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة بكل سهولة ويسر، لأن بشكل طبيعي هم يستحقون منا جميعا كل الدعم والتمكين.
0: نعم، ماذا عن المبادرات أو البرامج الجديدة التي يعمل عليها الصندوق لهذه الفئة؟ كيف يمكن دراستها أو التخطيط لها أستاذ يوسف العبري؟
1: دكتورة، يعكس الصندوق منذ تدشين منظومة الحماية مثل ما أسلفت في الحديث من يناير 2024 على رصد الملاحظات والتي من شأنها تقودنا لتجويد وتحسين وتطوير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وذلك بالشراكة مع الشركاء في الجهات ذات الاختصاص. ويجدر الإشارة بأن صندوق الحماية الاجتماعية نفذ خلال الفترات السابقة عدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تجويد وحوكمة الخدمات التي تقدم لهذه الفئة.
0: نعم، أيضا حول مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040، كيف يسهم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق هذه المستهدفات؟
1: كما نعلم جميعا بأن أحد محاور رؤية عمان 2040 محور الإنسان والمجتمع، وأحد أبرز أولويات هذا المحور الرفاه والحياة الاجتماعية، وبالتالي وجب علينا جميعا تقديم الرعاية والدعم والتمكين لهذه الفئة في جميع جوانب الحياة من خلال دمجهم في المجتمع لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية ورؤية عمان 2040.
0: نعم، بالنسبة لصندوق الحماية الاجتماعية هناك يعني الكثير من الرسائل التي يمكن أن يتوجه بها إلى المجتمع وأيضا أصحاب العمل حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، وخصوصا أنه يعني هناك خدمات ومنافع يقدمها الصندوق لهؤلاء أو لهذه الفئة، فماذا يمكن أن تقول في هذا الجانب أستاذ يوسف العبري؟
1: رسالتنا أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم ما يقال هم منا وفينا من المجتمع، ويجب أن نتضافر، يجب أن تتضافر الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كذلك والمؤسسات المجتمع المدني في تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة، وكذلك تمكينهم وإدماجهم في جميع جوانب الحياة، لأنهم يستحقون ذلك، ونؤمن بأن تمكينهم مسؤولية الجميع.
0: الله يعطيكم العافية على هذه الجهود التي تبذلونها أستاذ يوسف بن محمد العبري، مدير دائرة الحماية الاجتماعية لصندوق الحماية الاجتماعية، وشكرا لتقبلك الدعوة للحضور وأيضا للإجابة على الأسئلة التي وجهناها إليك بخصوص موضوع السبت البنفسجي ودوره في تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا تسليط الضوء على الجهود في سلطنة عمان الرامية إلى تمكين هؤلاء وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. شكرا لك مجددا على تلبية الدعوة وما قدمته من إيضاحات ومعلومات حول الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية.
1: شكرا جزيلا لكم، ويبقى صندوق الحماية الاجتماعية سندا للفرد والكل بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، وأكيد أهمية العمل المشترك ضرورية لبناء مجتمع أكثر شمولا وإنصافا. نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى مزيد من المبادرات والمنافع التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مستفيديه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. شكرا لك مجددا أستاذ يوسف بن محمد العبري، مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية. مستمعينا، نتوجه أيضا بالتحية لكل من يتابعنا وكل من يتواصل معنا برسائل الواتساب على الرقم 724420009، وتحية لعلي خاطر النجادي بعث رسالة تقول: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة السبت البنفسجي، وهي تعنى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفهم احتياجاتهم ورفع جودة حياتهم وتحفيز قطاع الأعمال على تقديم خدمات ملائمة لهم. والمعنى الأعمق للمبادرة لا يتوقف عند التخفيضات والعروض، لكن التمكين الحقيقي أن لابد أن يكون مهيئ والمنصات الرقمية قابلة للاستخدام والمعلومات واضحة. شكرا لك علي خاطر النجادي على المشاركة. يقول: ما شاء الله، أعتقد زحمة رسائل، كثير من الرسائل لم تقرأ. بالفعل في مجموعة كبيرة من الرسائل، نحاول أن نقرأها على السريع إن شاء الله. شكرا علي خاطر النجادي على المشاركة. أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول: يكون الصباح جميلا بإشراقة الشمس الرائعة تماما كلما استيقظت جمعة صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير لك جنان والمخرج. شكرا من أحمد المزيدي، شكرا على التواصل معنا يا أحمد. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج: صباح الخير من أم ناصر الهادي لجميع المستمعين، أسعد الله صباحكم، صباحكم نور وسعادة وورد وياسمين. شكرا لك يا أم ناصر الهادي. رسالة كذلك من خميس السرحاني يقول: دع ابتسامتك هي أولى ملامحك الصحة والسعادة للجميع، صباح الابتسامة. شكرا لك أخي خميس السرحاني. كذلك من بدر الفجيرة يقول: ما يشوف الشر مذيعنا هيثم، إن شاء الله أجر وعافية يا هيثم، وشكرا على تواصلك معنا يا بدر. خلينا نشوف بعد في رسالة كذلك من أصدقاء الإذاعة، رسالة من أبو وصايف خالد عبد الله رواحي. شكرا لك يا أبو وصايف، بارك الله فيك. وبهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الياسمين. شكرا لكم على المتابعة، وأيضا شكرا لكم على التواصل معنا، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج صباح الياسمين. وكنت معكم في الإعداد وتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات عبد الرحمن بن محمد الجابري، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكمحي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب عاني
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف، إطلالة متجددة كما اعتدتم يوميا من الثانية ولغاية الرابعة. جهد يبذل من وزارة الإعلام بكافة منصاتها وبكافة قنواتها الإذاعية والمرئية وأيضا الصحف لتوصيف ونقل كل تفاصيل المشهد هنا في محافظة ظفار وتفاصيل الجمال وهذا الموسم الخريفي الاستثنائي. محطات برنامجكم شباب والخريف متنوعة كالعادة، وقفات ومحطات مختلفة رفقة ضيوفنا في الاستوديو وأيضا برفقة الفقرات اللي نحاول من خلالها أن نأتي لكم بكل ما هو مميز وجديد من وجهات. اعتدتم مستمعينا أن تكون معي في الاستوديو زميلة مريم البداعي، وهي بالعادة تكون على الهواء، نحن نقول أن نحن على الهواء في الإذاعة، اليوم هي راح تكون في الهواء. مريم اليوم رفقة زملاء في المحتوى الإلكتروني توجهوا إلى جبل سمحان للقيام بتجربة فريدة وتجربة فيها من المغامرة والاستكشاف، النزول بالحبال على ارتفاع تقريبا 2000 كيلومتر إلى 1600 متر، يعني تقريبا ارتفاع جبل سمحان هو 2100 متر. المكان اللي هم الآن جالسين يشتغلوا عليه الشباب في جروب أو مجموعة من المستكشفين لتسمية مكان للإنزال بالحبال، وأطلقوا عليه اسم عين سمحان. هذه المواقع السياحية هي ترجمة لكل التفاصيل الجيولوجية والتضاريس المختلفة والمتنوعة في محافظة ظفار وعموم سلطنة عمان. زميلتنا مريم وفريق المحتوى الإلكتروني يقومون بالزيارة الآن إلى جبل سمحان للتعرف على كل تفاصيل الجمال هناك وتوثيقها من خلال المحتويات الإلكترونية. راح تكون معنا مريم في قادم الدقائق إذا ما أتيحت لنا الفرصة وأسعفتنا التقنية. هناك جهود تبذل من الشباب في الهندسة لمحاولة الربط مع مريم. أتمنى يكون الصوت واضح معك مريم، مساء الخير. تسمعينا مريم؟ يعني جبل سمحان واحد من أعلى القمم مستمعينا في سلطنة عمان ومحافظة ظفار تحديدا، يشتهر هذا الجبل بالإطلالات السحابية، يعني أنت لما توصل إلى قمة جبل سمحان أنت فوق هام السحب فعليا، ارتفاع الجبل يصل إلى أكثر من 2000 متر تحديدا، أعلى قمة 2100 متر فوق سطح البحر. هذا الجبل اللي يمتد يعني بين ولايات مرباط وسدح وصولا إلى شليم وجزر الحلانيات، يضم محمية أيضا واحدة من أهم المحميات في سلطنة عمان، محمية جبل سمحان. هذه المحمية طبيعية مستمعينا اللي تأسست وأنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/97. تبلغ مساحة هذه المحمية أكثر من 4000 كيلومتر مربع، تضم مجموعة متنوعة من الحياة الفطرية، سواء النمر العربي، الوعل النوبي وغيرها من الكائنات، النباتات أيضا، أشجار اللبان على امتداد هذا الجبل. كل هذه التفاصيل سيحاول جاهدا فريق المحتوى الإلكتروني مشكورا حمد الفرعي والمهلب العمري بصحبة مريم البداعي، سيحاولون توثيق كل هذه التفاصيل وتقديم محتوى إلكتروني يليق بكم جمهور أثير إذاعة الشباب. نقرب مرة أخرى نمسي عليك بالخير مريم.
3: أهلا وسهلا علي، تسمعني؟
2: يا مرحبا، أنت صوتك واضح جدا لأنك أنت الآن فوق هام السحب.
3: فعلا
2: ما عندك ملوثات أبدا.
3: مساء الخير لك وللمستمعين أكيد وين ما كانوا يستمعوا لي. هذه المساحة من الشباب والخريف، فعليا أنا في هام السحب، ولكن هذه المرة تجربة مختلفة وتجربة منوعة أكيد، وراحين نخوض يعني تجربة من التجارب اللي بنكون بين السماء والأرض مثل ما يقولوا.
2: لا ممتاز، نحن بالعادة لما نطلع على الهواء نقول نحن على الهواء.
3: أنت أنا اليوم... بكون في الهواء. في الهواء مباشرة.
2: ممتاز. نحن نريد نربط معاكي لما تكوني معلقة بالحبل على ارتفاع 1600 متر تقريبا.
3: تقريبا هو الإنزال تقريبا 60 متر بالحبل،
2: لكن ارتفاع الجبل في هذاك الموقع
3: في كيلو بننزله مشي على الأقدام.
2: ممتاز ممتاز.
3: وبعدها 60 متر بيكون إنزال بالحبل، وطبعا معاي الزملاء من المحتوى الإلكتروني.
2: أيوة.
3: بعد دقائق إن شاء الله بنبدأ التجربة.
2: كيف شفتي التجهيزات وهناك أيضا الفريق الاستكشافي اللي معكم؟
3: حقيقة تونا خلصنا من التجهيزات، بنتوجه إلى قرابة الجبل اللي نبدأ المسار. بعدها نبدأ الإنزال. طبعا الأمان عالي ما شاء الله، جهود الشباب وكذلك يعني شباب متخصصين في مجال المغامرات، فإن شاء الله تكون تجربة مختلفة. وأكيد يعني نحن بنربط وأنا على الهواء مثل ما قلت.
2: يا سلام يا سلام. الآن اليوم التجربة مختلفة ونحن نغبطكم عليها، يعني أنتوا في الطبيعة اليوم وفي قمة جبل سمحان، واحد من أهم وأعلى القمم الجبلية في محافظة ظفار.
3: فعلا، وما شاء الله يشهد ازدحام يعني من قبل الزوار لجبل سمحان، لكن يعني هذه دعوة للمستمعين أن ما فقط يستمتعوا بالمنظر من الأعلى ومشاهدة الغيوم، لازم يخوضوا تجربة أنهم يعني يطلوا على الجبل من نافذته، النافذة اللي اكتشفها شباب وأبناء المحافظة. يلتقط طبعا الصور من، طبعا احنا شفنا الصور وأكيد يعني انتشرت هذه الصور اللي يتم الإنزال من خلال هذه النافذة، نافذة سمحان، فأتوقع أنها بتكون تجربة مختلفة. يعني لا تكتفوا بمشاهدته من الأعلى، ولكن ادخلوا في أعماق هذا الجمال.
2: ممتاز ممتاز. نحن نبغاش هناك تدوري على العقاب اللي كان يتبعه،
3: يقولوا راح هاجر.
2: بس هو سماع عطى اسم، هو
3: محاد. محاد
2: اي مسميه محاد. أيوة. بس بيرجع، لابد من عودة،
3: لابد من عودة صراحة. ولكن يعني أيضا نوجه رسالة أن الكل اللي يكون متواجد على حواف الجبل يعني يكونوا منتبهين لازم.
2: صحيح.
3: وما يأخذهم الفضول أنهم يكتشفوا أكثر وأكثر بدون أمان أو أي سيفتي يحميهم من أي ضرر، يعني بعيد الشر عن الكل.
2: ممتاز. طيب خلينا نتعرف من خلالك مريم الآن، كيف لمستي وعي الشباب المغامرين معكم، اهتمامهم بجوانب الأمن والسلامة، حرصهم على حتى أدق التفاصيل في هذه العملية، عملية الإنزال؟
3: طبعا التجربة كان يعني معرفة الشباب يعني ما شاء الله عليهم، يعني حتى كنت أسأل كم الوزن اللي يتحمله هذا الحبل، يعني أنا كيف أثق في حديدة وحبل على هذا الارتفاع. فمن الأشياء والمعلومات يعني يزودوك بكل المعلومات، هذا الحديد أو القفل اللي يمسك الحبل هو يتحمل أكثر من 2500 كيلو.
2: ما شاء الله.
3: الحبل اللي يتحمل 3000 كيلو، فولا شيء يعني مقابل الوزن.
2: ما نقدر نسألك عن وزنك، لكن أنت ما توصلي طبعا.
3: أكيد أكيد يعني. أيوة. بس أن يعني الحماية عالية، وسوينا تجربة على الإنزال قبل ما نخوض التجربة.
2: ممتاز. ممتاز.
3: عشان الاطمئنان وكل التفاصيل.
2: لا نحن بنربط معاكي في أكثر من محطة، ومتى ما استجد معك جديد أو وصلت إلى مرحلة يعني
3: أيوة. إذا شفتوني ما أنا اللي رديت مهلب حمد عارفوا أن الوضع غير مستتبة.
2: لا لا إن شاء الله أنها مستتبة دائما
3: إن شاء الله.
2: وبالعكس تجربة جميلة نتمنى أن نعيشها إن شاء الله في القادم. لكن أنت ما شاء الله سباقة ومغامرة.
3: أكيد أكيد. لا بس تجربة سمحان راح تكون مختلفة.
2: ممتاز.
3: أنك تكون فعليا في الهواء بين السماء والأرض.
2: يعطيش العافية والتحية للفريق معك
3: أكيد.
2: وأكيد بنرجع لك في قادم الوقت
3: إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم مستمعينا. مثل ما تابعتم قبل سمحان هذه الإطلالة السحابية حيث سحب الخريف تدفق بشكل يشبه الشلال، دعوة لزيارة هذه القمة لاستمتاع بكل التفاصيل، الإطلالة البانورامية أيضا على ولاية مرباط. نتمنى لكم أوقات طيبة لمن هم في محافظة ظفار، وأن تكون إطلالة سمحان واحدة من المحطات. محطاتنا في برنامجكم الشباب والخريف متنوعة لهذا المساء. نتمنى أن تقضوا رفقتنا أوقات طيبة، وهذه تحيات فريق العمل. معكم في الإعداد والتقديم مريم بنت سعيد البداعي وعلي بن محمد صعر. في الإشراف الهندسي لربما هذه المرة لن أذكر أسماء لأنه في أشخاص جدد انضموا إلينا في هذه الحلقة. نعم بالشكر كل من يساهم من الجنود المجهولين في إنجاح هذه الحلقات تباعا من المهندسين من الفنيين من الإشراف العام أيضا الكل يبذل قصار جهده، من أيضا الفريق اللي ذهب إلى إطلالة سمحان من المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري. في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل. هذه تحيات مخرجنا أبو نواف هزاع الراسبي.

0: خطتنا القادمة محطة فيها من الجمال والحلا والعسل. كل منتجات العسل سيتم الحديث عنها في هذه المحطة. يمكن في السابق لما نذكر النحالين أو العسل يقتصر الحديث على منتج واحد الذي هو العسل اللي نتعارف عليه. الآن أصبح هناك في مستوى آخر من الوعي لدى النحالين بأنه لا، هناك منتجات أخرى، هناك قيمة مضافة بالإمكان التحصل عليها من هذا العسل، سواء المنتجات المباشرة أو حتى منتجات تصل للعشرات أو المئات، منتجات غير مباشرة يتم الاستفادة من العسل ومن اسمه ايش هذاك العقبر واسمه كذا
1: منتجات الثانية للنحل.
0: نحن التفاصيلها بتكون حاضرة من خلال ضيفنا في هذه المحطة مسعود بن بخيت الشحري، عسل صلالة، صاحب براند عسل صلالة. مسا عليك بالخير أخي مسعود.
1: مسا عليك أخ علي وعلى جميع المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا والله. يعني العسل العماني اليوم لما يحضر في مناسبة سواء كانت محلية أو إقليمية أو حتى عالمية لا يحضر للمشاركة فقط أو لوضع مجرد هكذا ركن للمشاركة، ولكن للمنافسة. أنتم حصلتم على العديد من الجوائز، يعني الآن ميداليات عالمية في مسابقة باريس الدولية، ميداليتين من فئة البلاتينيوم في مسابقة أخرى، وجوائز مرتبطة بعسل الصمغ العربي وغيرها من أنواع العسل. نتكلم عن العسل العماني بداية وحضوره في كل هذه الأسواق الإقليمية والدولية.
1: بالنسبة للعسل العماني يعني يعتبر من أجود أنواع العسل، يعني وهذا اللي يخلينا دائما في أي محفل في أي يعني دولي إقليمي نحاول نشارك فيه بثقتنا الأساسية بهذا المنتج. اليوم العسل العماني يعني في أول شيء في عدة أنواع العسل، في عندنا السدر، الصمر اللي هو الأشهر، اللي هم الأشهر عندنا هنا في المحافظة، عسل اللبان وعسل الصمغ العربي بشكل خاص هنا، يعني حسب الفحوصات المخبرية دائما والتذوق الحسي من مختلف الخبرات الدولية دائما يؤكدون على جودة هذا العسلين بالذات، يعني عسل اللبان وعسل الصمغ العربي سبحان الله.
0: أيوة.
1: فدائما يعني احنا في عسل صلالة طبعا نحاول قدر ما نقدر يعني نبرز هذا جودة العسل ومنتج العمان بشكل خاص في مختلف المحافل من خلال مشاركتنا في مختلف المعارض، سواء على مستوى السلطنة، على مستوى الإقليمي أو حتى على مستوى الدولي. العام هذا العام مثلا شاركنا في شرم الشيخ ودان في شاركنا حضورا،
0: حصلتوا ثلاث جوائز ذهبية في اتحاد النحالي العرب في شرم الشيخ.
1: نعم، اتحاد النحالي العرب كان على مستوى اتحاد النحالي العرب، كانت في مسابقة يعني جانبية مصاحبة للمعرض والذي يحتوي نفس الشيء على كثير من الدراسات، كثير من الأبحاث في هذا المجال. بعد ذلك أيضا شارك في مسابقة باريس الدولية، الحمد لله نفس الشيء عندنا فيها ثلاث جوائز، والعام الماضي كانت في يعني المشاركة في مسابقة لندن، وكنا شاركنا حصرا بالعسل اللبان وحصلنا فيه على الجائزة الذهبية. وهذا مش مع يعني خاص بإحنا، خاص بينا إحنا كعسل صلالة فقط، لا، هذا عام لجميع النحالين بشكل عام على مستوى المحافظة، لأن النحالين على مستوى المحافظة اليوم يعني جالسين وعلى مستوى السلطنة بشكل عام جالسين يبذلوا الكثير من الجهد على أساس يعني يقدموا هذا المنتج بأفضل صورة ممكنة.
0: من خلال مشاركتكم في كل هذه المحافل الدولية أكيد هناك خبراء، هناك مراكز أبحاث، هناك مختبرات تقوم بفحص هذه العينات التي تشارك بها. ما الذي يميز العسل العماني من حيث القيمة الغذائية، من حيث التركيبة، من حيث الفائدة الطبية والعلاجية أيضا؟
1: نعم، هم هذه المسابقات عموما فيها لها شقين، الشق الأول التحليل الكيميائي والشق الثاني التذوق الحسي. والتذوق الحسي هذا يقوم فيه خبراء في هذا المجال. بالنسبة إذا تكلمنا على الفوائد بشكل عام وكذا، يعني العسل معظم العسل إذا كانت يعني أنتجت مثل ما نقول أنتجت وعبئت وخزنت بطريقة علمية صحيحة يعني كلها فيها خير، يعني تقريبا ما يقارب 80% من الفوائد تكون متشابهة لحد كبير. أيوة. بس تختلف كل عسل يكون له خصوصية عن العسل الثاني، عن النوع الثاني. وهي عموما دائما يعني إذا تساوت يعني الجودة ونظافة العسل بين المستورد والمحلي بشكل عام، إذا كان المستورد هنا كان مستورد، إذا كان ذا جودة عالية دائما يعني يكون الخيار الأفضل هو المحلي بحكم احتكاك الشجر نفسها مع البيئة الموجودين فيها، تفاعلها مع مختلف المسببات الأمراض وإنتاجها بالتالي مضادات الأكسدة تقاوم تلك مسببات الأمراض. بالتالي النحل لما يجمع العسل الرحيق ويحوله بعد ذلك إلى عسل، يعني هذه الأشياء كلها التفاصيل كلها تظهر فيه بشكل أو بآخر لاحقا في العسل نفسه.
0: أنا أريد أرجع معك للبدايات، كيف بدأت معك قصة إنتاج العسل والعمل في قطاع المناحل؟
1: ولا احنا طبعا بعد انتهاء مثلا في مرحله الدراسه الجامعيه يعني بحثت عن مشروع يجمع بين الشقف والراحه ونفس الشيء العائد المادي من جانب اخر. فسبحان الله دخلت في المجال من ناحيه الهوايه، ثم تدريجيا انطلقنا فيه، توسعنا فيه، والحين الحمد لله يعني عندنا مئات الخلايا، عندنا يعني مشاركات على مستوى استوطنة والمستوى الإقليمي، وما زلنا إن شاء الله
0: بإذن الله. والإنسان ابن بيئته مثل ما يقال، والبيئة يعني تدفعك لاستثمار كل التفاصيل الموجودة فيها، ومن ضمنها أيضا إنتاج العسل.
1: أكيد أكيد. وبيئتنا هنا في ظفار بيئة خاصة وخاصة جدا لإنتاج العسل، وسبحان الله عندنا حبان الله عز وجل أول شيء بالخريف تنشيط الخلايا وما إلى ذلك، وأيضا إنتاج أعسال خاصة بموسم الصرب الذي يأتي بعد الخريف، بالإضافة إلى التنوع البيئي المختلف من مختلف الأشجار، اللبان، السمق العربي، كثير من النباتات. يعني هذا التنوع كله أدى إلى إثراءنا وأدى إلى نوعا ما إن توسعنا الدائرة النحلية أو العسلية في هذا المجال.
0: الجميل أيضا أنكم لم تكتفوا فقط بإنتاج العسل، ولكن مشتقات العسل، إدخال قيمة مضافة في هذه المنتجات. إيش هي أبرز المنتجات لنقل التي تنتجونها إلى جانب العسل أيضا؟
1: منتجات النحل عموما 6 منتجات أساسية: العسل، حبوب اللقاح، يعني حبوب اللقاح مكمل غذائي بامتياز، عندك العكبر، المنتج الثالث يعني مضاد حيوي جدا قوي في شمع النحل، أيضا في سم النحل اليوم صارت له يعني تجميع بمصائد مختلفة،
0: يعني حتى سم العسل علاج،
1: حتى سم النحل علاج،
0: سم النحل،
1: بل سم النحل نعم، وبل ويعني مستخدم في كثير من العلاجات، يعني حتى العلاجات الدوائية اليوم صار يستخدمون فيها إيش اسمه سم النحل. في هناك مجال اسمه المجال الأبيثرابي، واللي هو العلاج بمنتجات النحل، واليوم في مراكز فيها مستشفيات قائمة في هذا المجال تركز على العلاج بمنتجات النحل عموما. الحين عندنا 6 منتجات هذه مثل الصيدلية،
0: نعم. يا سلام.
1: يستخدمها الشخص المختص أو المعالج حسب الحاجة، حسب الشخص نفسه يضع له بروتوكول علاج معين ويستخدم الأدوية من هذه الصيدلية، يضع بعد وضع له يعني بروتوكول معين يمشي عليه.
0: اليوم الطبيعة فعلا مثل ما ذكرت هي صيدلية، وكل ما يأتي من هذه الطبيعة ومن هذا الخريف الاستثنائي هو يعني وصفة علاجية. إلى أي مدى تحرصوا على أن المنتجات تكون أيضا حاضرة في كل المواقع، تكون أيضا متاحة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون أيضا في سهولة للوصول إليها؟
1: نعم، بشكل أساسي طبعا من خلال المحلات، من خلال كذا بشكل أساسي اليوم، بس اليوم مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يعني اللي ما يشتغل في مواقع التواصل الاجتماعي كأنه ما يشتغل حاجة.
0: صحيح. عرفت؟
1: بالإضافة إلى مختلف المعارض، مختلف يعني المعارض سواء الدولية أو حتى المحلية أو حتى المعارض النشطة الآن، مثل معارض وزارة الزراعة القائم فيه في جراند مول في كل سنة، اللي هو متمثل في معرض العسل والكركم مشاركين فيه، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب النحالين يعني وعندهم كلهم يعني منتجات جدا قيمة، بالإضافة إلى بعض النحالين نفس الشيء مشاركين في بعض المختلفة فعاليات الخريف بشكل عام.
0: أشرت إلى معرض العسل والكركم، تخدمكم مثل هذه المعارض اللي تنظمها بعض الجهات بين الفترة والأخرى؟
1: أكيد ما في شك، يعني مثل هذه المعارض مثل ما تقول تخلي التواصل مباشر مع الزبون. أيوة. تسمع منه، تصح له بعض المفاهيم، تعطيه معلومات عن بعض المنتجات اللي تنتجها، يعني توضح له كل الأمور مرحلة إنتاج العسل يعني. ولما تحكيها وتتواصلها مع المستهلك بشكل مفصل يكون الحديث دائما ذا شجون.
0: صحيح.
1: نعم. فمثل هذه اللقاءات دائما يعني مثمرة.
0: إيش أكثر أنواع العسل أو المنتجات المرتبطة بالعسل أكثر طلبا لديكم؟
1: والله على مستوى محافظة ظفار بشكل أساسي الأكثر رغبة عسل السدر.
0: عسل السدر.
1: نعم عسل السدر. سواء إنتاج المحافظة أو إنتاج.
0: وهو الأكثر انتشارا.

0: إذا قام منها واحد اختل الإنتاج، ما صار في إنتاج. أول شيء النحال، لازم يكون في نحال متمرس عارف الأماكن، عارف كيف ينقل النحل. الحاجة الثانية يكون عنده نحل، نحل قوي مجيش جاهز لدخول الموسم. والحاجة الثالثة اللي هو المناخ، الطقس. إذا جاء سبحان الله طقس غير مناسب أو درجات حرارة متدنية أو مرتفعة غير مناسبة لتلك الزهرة، ما يصير في إنتاج. هذه السنة مثلا كانت درجات الحرارة جدا منخفضة، كان في أمطار هذيك الفترة، سبحان الله كانت الناس كلها فرحانة كذا، لكن نحال كذا على جنب إلى حد ما متضايق يعني، اللهم لا اعتراض، بس هو موسم وكذا، عرفت؟
1: صحيح صحيح.
0: فضعف الموسم بشكل كبير، فأصبح الإنتاج جدا جدا ضعيف هذا السنة بالذات.
1: يعني يقال مصائب قوم عند قوم فوائد،
0: أكيد.
1: والعكس صحيح إذا
0: أكيد. ما في شيء،
1: يعني كان في تأثير هذه السنة بسبب أنه الأمطار كانت ربما جيدة، درجات الحرارة أيضا كانت جيدة، لكن هذا أثر بشكل سلبي على إنتاج العسل. بشكل سلبي،
0: كانت درجات الحرارة متدنية، كانت فيها أمطار بين الحين والأخرى في تلك الفترة، يعني أثر على الموسم بطريقة معينة. النحل ما جمع منه إدرار الزهرة اللي الرحيق ما كان بشكل المطلوب، فبالتالي جمع النحل من الرحيق من الزهرة نفسها يعني كان ضعيف جدا.
1: هذه ربما تغيرات مناخية في الطقس أثرت على الموسم، لكن هل هناك تدخلات بشرية أحيانا بقصد أو بغير قصد، سلوكيات خاطئة تؤثر أيضا على إنتاج العسل لديكم؟
0: من النحال تقصد أم
1: من المستهلكين، من زوار موسم خريف ظفار وغيرهم أيضا، مرتادي هذه المواقع اللي تنشروا فيها صناديق العسل؟
0: والله بشكل عام اليوم إحنا في محافظة ظهر بشكل أساسي نحط نحلنا وين ما كان، نحط عليها السياج المناسب، نوفر له الماء ونروح عنه. الحمد لله البلد أمان، نشكر الله ونحمد على هذه النعمة. واليوم نفس الشيء، الناس سبحان الله صار عندهم وعي، صار عندهم إلى حد كبير ثقافة حول الحفاظ على الأشجار، الحفاظ على الزهور. بالتالي التأثيرات البشرية في هذا الجانب جدا محدودة. إلا طبعا لكل قاعدة شواذ، لكن الحمد لله سالمين منها.
1: السواد الأعظم ملتزم يعني نوعا ما.
0: أكيد إن شاء الله.
1: طيب نعود للمشاركات الدولية الآن، مثل هذه المشاركات وحصد الجوائز، كيف تسوق مثل هذه المشاركات للعسل العماني، سواء عسل صلالة أو حتى العسل الأخرى؟
0: نعم، هي طبعا المشاركات هذه أكثر ما يعني في أي مشاركة يكون هناك كثير من التجار، يكون هناك كثير من الشركات يعني. فلما الواحد يبرز عسله في تلك المحافل، لا خلاص هذا فلان وفلان فلان يسمع عن العسل، يعرف عن العسل يعني كثير. احنا في من خلال مشاركتنا الدولية يعني نتفاجئ، ما نقول نتفاجئ، لكن يعني كثير منهم يبدو استغرابهم حول العسل، مثل لبان عسل صنقل العرب، يقول معقول عندكم هذا النوع من العسل؟ هل عندكم كذا؟ أول مرة نسمع فيه. يعني إذا ما إحنا ما شاركنا في تلك المعارض، ما حد بيعرف فيه إلا على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي بشكل خاص. من نفس الشيء في دول الخليج عموما، عسل اللبان أصبح عندهم معروف بشكل أساسي. نفس الشيء، المشاركات المحلية لها دور كبير في هذا الجانب، توعية الناس من خلال التواصل المباشر مع الزبائن بشكل عام.
1: الآن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحاول بين الفترة والأخرى أن تقدم دعم معنوي أو دعم مادي للنحالين، كيف تنظروا لمثل هذا الدعم؟ مستوى رضاكم، وأيضا ما هي طموحاتكم أو المنتظر من هذه الوزارة؟
0: والله طبعا الشباب هناك في الوزارة مشكورين، قائمين بجهد يعني على حد مثل ما تقول على قدر التوفر تلكم الموارد في الفترة الحالية، لكن لهم جهود من خلال تنظيم المعارضة بشكل عام كتنظيم فقط أو إدارة. كان لهم سابقا تعزيز الدعم المادي حتى كانوا يدفعون ينظمون المعارض وكذا ويقدمون لهم الرسوم. أصبح وضع الماء متراجع إلى حد ما، بس إحنا يعني نتمنى منهم أكثر، نتمنى منهم التركيز أكثر. اليوم النحال بشكل أساسي معاناته أكثر شيء في تسويق العسل. النحال اليوم قادر يعني ينتج، قادر ينتقل، قادر ينتج حتى كميات كبيرة، لكن مشكلتنا الأساسية أول شيء الرئيسي اللي هو تسويق العسل. فنتمنى من وزارة الزراعة التركيز على هذه الإشكالية وفتح له مثل ما تقول منافذ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. لأن اليوم النحالين جالسين يعني ما عندهم وقت حقيقة. واللي

0: ما عنده وقت، واللي مضغوط، واللي ما يعرف في التسويق، عرفت؟
1: صحيح.
0: اليوم مركزين هذه من اليوم إنتاج النحل من الأعمال الشاقة، والنحال مثل النحال العموم الرحل من مكان إلى آخر، يعني وقتهم جدا ضيق وجدا محدود في هذا الجانب. فلازم يكون في جهة معينة أو في جانب معين يعني يساندهم في هذا الأمر، في التسويق بشكل أساسي، فتح منافذ، يعني نفس الشيء من خلال الجمعيات، مثلا فيه طلب للجمعيات النحلية،
1: جمعية للنحالين،
0: نعم نعم، في طلب جاهز وكذا، وقاسين الشبه حسب ما سمعنا قاسين يعني يتواصلون مع الوزارة بين الحين والآخر، واليوم ما رأى النور، ولكن أتمنى نراه قريبا ويكون للجمعية مثلا أنشطة وجانب يعني مع الوزارة في التسويق بشكل أساسي، ونركز دائما على تسويق العسل، لأنه هذه معضلة النحال، وهذه مرحلة يعني في الفترة الحالية على أقل تقدير.
1: على المستوى الشخصي لديك أخي مسعود، أنا شدني حسابك في الانستغرام، أنت لديك جهد مشكور في التسويق، تهتم حتى في المحتوى، في الصورة، في إنتاج البوسترات والإعلانات، عندك فريق يشتغل ولا اجتهاد شخصي؟
0: والله قاسين الحين يعني نشتغل ونبذل الجهد في هذا الجانب
1: حاليا، لا مهم جدا، مهم
0: أكيد في الفترة الحالية كذا، قاسين نستشير من هنا ونتعلم من هذا المعلومة وهذا ومن الشخص الآخر معلومة، وجزاهم الله خير الشباب، دائما يوجهونا، دائما يعطونا اللمسات كذا، في تعرف انت واحد يا دوب ماسك التلفون وشغال في المونتاج،
1: منطلق انت منطلق جاي،
0: وشغال في المونتاج بشكل خفيف وكذا، عرفت؟ فلكن قاسين نبذل الجهد وان شاء الله يعني يحوز على رضاء الناس بشكل عام.
1: لليوم الحضور في منصات التواصل الاجتماعي لم يعد شكل من اشكال الرفاهيه، اصبح ضروره خصوصا لاصحاب المشاريع، اصحاب المنتجات، فالاهتمام بهذه المنصات شيء لابد منه الان.
0: اكيد اكيد اكيد، اصلا اذا اليوم احنا ما سوقنا منتجنا، ما قلنا يا ناس يا مستهلكين هذا في عند منتجنا كانت رحلته كذا مثلا، او مكون من كذا، او يفيد كذا، عرفت؟ من بيعرفنا، من بيعرف المنتجات، يعني كانه خلاص عندك منتجات وقاف عليها في الرف وقاف او حاطن في الكبت او شيء، لكن لما تحطها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفه مثل انستغرام على ذكر المثال، يعني خلاص المستهلك يعرف ايش اللي يتفاعل معك المستهلك، بل احيانا يطلب منك محتوى عن حاجه معينه، عن حبوب اللقاح مثلا، كيف استخدامه وكيف كذا، عرفت؟ بعض النصائح في شيء من الجوانب، نفس الشيء نحاول نظهر لهم نفس الشيء، يعني العمل اللي يقوم به النحال سواء من التنقلات، من ترتيب مواقع، من هذه الامور، نوضح لهم بعض الاشياء اللي خلف الكواليس، خلف انتاج العسل نفسه ومنتجات النحل عموما، فيكون في في في تفاعل جميل بين ممتاز. بين الطرفين حقيقه.
1: اشرت في معرض حديثك للجمعيه، انكم بحاجه لوجود جمعيه مختصه معنيه بالنحالين، البعض يقول انه يمكن جمعيه المزارعين او الزراعيين لربما هي ايضا معنيه بشكل من الاشكال بموضوع النحل، هل هذا الشيء صحيح ام انتم محتاجين فعلا الاستقلاليه وانه يكون عندكم خصوصيه اكبر وجمعيه مستقله؟
0: لا، اليوم بلا شك احنا محتاجين لجمعيه مختصه خاصه فينا، لانه اليوم اعداد النحالين اصبح عدد كبير جدا بالالاف المؤلفه، وين ما تروح اليوم في في في السلطنه عموما تجد نحال، تجد نحل، تجد ما شاء الله تبارك الرحمن، فتلكم الأعداد الكبيرة عندهم تحدياتهم الخاصة، عندهم معاناتهم الخاصة، عندهم إشكالياتهم، عندهم مثل هذه الأمور كلها، فصعب جدا إنهم يحلوها مع جمعية ثانية إلا إذا كانت يعني جمعية خاصة فيهم، وأيضا مع الجلوس مع المختصين وكلهم يشتغلوا في يد واحدة، بالتالي يعني هو الهدف واحد بشكل عام، عرفت؟ هو الهدف واحد، إذا تعاون الجميع، إذا الكل جلس مع بعض، إذا هذا شمع مشكلة الثاني يصل إلى حلول، يعني مصلحة عمان يعني هي فوق أي اعتبار، عرفت؟
1: صحيح.
0: ومصلحة النحالين يعني أو النحالين بشكل عام لهم يعني دخل ولهم يعني شيء أساسي في رفض الاقتصاد العماني من خلال منتجات النحل.
1: الحديث عن 990 ألف ريال عماني تقريبا، نعم. مليون ريال عماني، نعم. سنويا، الإنتاج تقريبا فوق 60 طن في العام الماضي 2000 25 يعني مساهمة اقتصادية جيدة ورافد للمجتمع لأبناء المجتمع توظيف لشريحة كبيرة من أبناء الوطن أيضا.
0: نعم مع ذلك هذه الأرقام المسجلة فقط
1: هذه الرسمية،
0: متأكدين أن الأرقام
1: أكبر
0: يعني أضعاف مضاعفة لهذه الأرقام.
1: الأرقام الرسمية تقول أن هناك تقريبا 130 نحال في سلطنة
0: عمان. أبدا بالألاف المؤلف، وأنا أكد لك هذا الكلام، ما يقل عن 5 إلى 7 آلاف نحال ونوصل على الأرقام. أبدا أعداد كبير جدا. اليوم في كل حي في كل قرية هناك في نحال، مع كل مع كل شخص بهذا له قصة في هذا الجانب، اللي مبتدئ اللي تو طالع اللي عنده خبرة يعني عشرات السنين
1: واللي عنده إنتاج شخصي واللي أكيد. عنده إنتاج تجاري
0: أكيد.
1: طيب الآن مهنة النحالين مهنة سهلة مثل ما يعتقد البعض، يقول لك والله يجيب صندوق ويحط فيه نحل وخلاص النحل يدبر نفسه.
0: لا حقيقة،
1: هل هي بهذه البساطة؟
0: أبدا حقيقة مهنة النحالين يعني النحال بشكل عام من المهن الشاقة، تعتبر من المهن الشاقة بل والشاقة جدا. يعني اليوم يعني النحالين عموما رحل، كانوا أصحاب الأغنام يترحلون، اليوم النحالين أصبحوا رحل أكثر منهم، عرفت؟
1: أيوة.
0: ينتقلوا من مكان لآخر، وين ما نزلت قطرة مطر خلاص يدفعوها في خصب، معناته بعد أسبوعين بعد 3 أسابيع خلاص المكان الفلاني في خصب، وين ما صار في موسم خلاص يتنقل إلى تلك المواسم. أحيانا مناطق ما فيها إرسال، أحيانا بالأيام يعني أحيانا مناطق فيها تقريز صحاري، بل حتى الربع الخالي قطعوه وانتجوا منه عسل، اللي هو عسل زهرة الربع الخالي تسمى القصور، قطعوه وانتجوا منه عسل، ما بالك الجبال والأودية القريبة والبعيدة، يعني كلها جابوها النحالين ذهابا وإيابا شرقا وقربا.
1: صحيح، النحل والعسل حاضر في حياتنا اليومية وحتى في فنون قاليش الفنان منك يا عسل دوعن، قوت العاشقين.
0: نعم،
1: نحن بنطلع لفاصل قصير، بعد ذلك نعود لمواصلة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه المحطة مسعود الشحري.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: خريف ظفار شاي تاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: خريف ظفار شيء ثاني، وكل المنتجات في ظفار وفي سلطنة عمان شيء ثاني. حديثنا في هذه المحطة مع ضيفنا النحال مسعود بن بخيت الشحري، وكنا قد وصلنا لنقطة الحديث عن المعايير، إيش أبرز الأمور اللي تهتموا فيها في عسالكم، سواء التي من إنتاجكم أو أيضا اللي تتعاونوا فيها مع ربما منتجين آخرين في إنتاج بعض المواد المستحضرات الطبية التجميلية وغيرها أيضا.
1: نعم، هو على مستوى العسل بدءا، العسل ننتجه بشكل أساسي خام، يعني عرفت، يعني ننتقل بالصناديق مع البراويز والنحل. طبعا تكون البراويز فاضية من أي عسل سابق، عرفت، يعني العسل السابق دائما نخليه على جنب على أساس ننتج عسل أحادي زهرة. اليوم العسل أحادي زهرة لها رغبة عند الزبائن أكثر من العسل متعدد الأزهار بشكل عام. ننتقل في هذه الصناديق والنحل والبراويز الفاضية إلى مكان التزهير أو مكان الزهرة نفسها، تواجد الزهرة. مثلا زهرة في عسل اللبان في أماكن تواجد أشجار اللبان، عسل السمغ العربي في أماكن تواجد السمغ العربي وهلم الجراء
0: السدر والسمغ وغيرها.
1: نعم، فنخليه في طرح كذا ونراقبه، يكون في زيارة تفتيشية، فبعد كذا في طرح ما يقارب الشهر أو أكثر أقل حسب الموسم حسب الظروف ننتج العسل، نعصره بالمكان طبعا بالمكان الغير قابل للاستدار الستالس المسموع حصرا من الستالس الغذائي، ويكون عسل خام. هذا العسل خام بعدين نصفيه من الشوايب وكذا ونقدمه مثل ما هو، نعرضه مثل ما هو كما قدمته لنا الطبيعة، نقدمه لنستهلك بهذا الشكل، لا ندخل فيه.
0: في السوق الآن في عسال كثيرة، البعض منها يعني يتم خلطه مع عسال أخرى مثل ما ذكرت أنت، زهور متنوعة، والبعض منها للأسف مغشوش، يعني يحضر من مكونات صناعية. ترصدوا مثل هذه الممارسات وأيضا كيف تتعاملوا معها؟
1: نعم، هو يعني ما خلى مجال إلا ويعني صار فيه قش وتلاعب، والقش في العسل عموما يعني حديث يطول يعني والكل يتكلم عنه، عرفت. دائما العسل إذا تريد مثلا عسل نظيف عسل طيب، أقول لك العسل دائما من أقرب نحال، دائما نقول هذا
0: شخص ثقة، يعني
1: نحال تثق فيه أو شخص تثق فيه أو تاجر صادق في هذا المجال.
0: أيوة،
1: عرفت، يأخذ من نحالين ثقة ويعرضونه هذا على المستوى، هذا على مستوى العسل المحلي. على مستوى العسل المستوردة حقيقة صار اليوم في تحدي كبير، هو تحدي يعني صارت حتى كثير من الدول تنتج عسل والسين مثلا حصرا وتصدره بمختلف الدول الثانية، مثلا يقول لك عسل كشميري، عسل مثلا شيء من الدول. احنا طبعا لا نعمم، ولكن هذا هو القالب، عرفت. يكون القالب انه يكون عسل اصلا مستحضر يعني ومصنع تصنيع، ويضيفون عليه نكهة او شيء معين،
0: هذا مصيبة
1: في المختبرات وكذا، ينجح
0: يتجاوز حتى الاختبارات،
1: حتى أدق المكائن وأدق المختبرات ينجح فيه،
0: لكنه عسل صناعي،
1: لكنه عسل صناعي. هذا طبعا بشكل عام
0: له يعني فوائد صحية ولا هذا مدمر
1: لا
0: للصحة؟
1: لا بل مدمر، يعني أحيانا يعني حتى السكر المائدة نفضله استخدام عن بعض هذه أنواع من العسل.
0: شوف
1: لذلك موضوع الثقة في العسل موضوع جدا مهم. يعني النحالين الحمد لله هذه نعمة من الله عز وجل حبينا الله فيها. النحالين بشكل عام، النحال عمان بشكل عام يعتبر يعني من الثقات حقيقة في هذا المجال،
0: الحمد لله.
1: احنا محتكين فيه بشمال وجنوبا، يعني من حالين اقلبهم
0: الغالب العام،
1: القالب العام لكل قاعدة شواد ما في شك، لكن القالب الاعلم الاعظم هم ثقات، وانتاجهم طيب جدا حقيقة.
0: لكن هذه مشكلة اذا كنت انا اشتري اليوم عسل للاستشفاء للاستخدام الطبي، اعطي لي كبار السن المرضى وهذا العسل مغشوش، فهذه مشكلة كبيرة أيضا.
1: أكيد ما في شك. لذلك مسألة الثقة في مجال العسل جدا مهم، يعني يخلي الواحد سبحان الله متركز على أن حال الثقة والنحالين عموما يغلب عليهم الثقة في هذا الجانب، والتاجر والتجار الثقة في هذا الجانب.
0: كنا نتكلم أيضا عن المنتجات الأخرى التي يتم يعني إنتاجها بصورة غير مباشرة من مشتقات ومنتجات العسل، ما هي وأيضا كيف تحرصوا على أنها تكون موثوقة مختبريا وصحيا؟
1: نعم، هي منتجات النحل هي ست منتجات مثل ما أسلفت. حبوب اللقاح نفس الشيء يعتبر خام يعني مثل
0: ما في تدخل بشري،
1: ما في تدخل بشري. يجمع النحلة، ايش هو حبوب اللقاح مثلا، يجمع النحل من اعضاء الذكريه للزهره في سلة الغذائيه من خلال اضافه لعاب منه، ويكون في سلال في ارجل النحل نفسه.
0: سبحان الله.
1: يجمع احنا النحل بدور يوضع مثل المصايد في مقدمه الخليه ويجمعها بطريقه معينه، يصف فيه اذا فيه شوائب وكذا، ثم يخزن او يجفف. وانا حقيقه افضل التخزين مثل ما هو على اساس الحفاظ على كافه القيمه الغذائيه. ايش فائدته مثلا حبوب اللقاح؟ له فوائد كثيره، مصدر قوي جدا للاحماض الامينيه، مختلف المعادن، الفيتامينات. يعني ابسط اذا بقينا مثلا نقدم له وصف بسيط، ممكن نقول انه مكمل غذائي بامتياز للكبار والصغار. المنتج الثالث نفس هذا منتج خام نقدمه ايضا،
0: اللي هو حبوب اللقاح.
1: حبوب اللقاح نعم. العكبر ايضا منتج اخر من منتجات النحل، يجمع النحل من براعم الاشجار، من الزهور، يضيف عليه اشياء من لعابه، يسوي يعني ايش يسوي فيه؟ يعني يعقم فيه الخليه، جدار الخليه، العيون السداسيه قبل ما تبيض الملكه فيه، يعقم فيه تلك العيون السداسيه. يجمع النحل من خلال وضع مصائد خاصه له، ثم يذوبه باحد طرق التذويب مثل الكحول او الجليكول بروبيلين او الماء او حتى العسل. ثم يقدم، يستهلك في قطرات او يستهلك نفسه كبودر او احيانا في تيبلز حبوب، عرفت؟ نفس الشيء الغذاء الملكي يقدم خام، نفس الشيء شمع النحل نفس الشيء خام، سم النحل نفس الشيء، لو مصايد معينة يجمع من خلاله السم بحيث أنه ما يؤثر على موت النحل. يعني النحل في العادة إذا قرص يموت،
0: أيوة.
1: عرفت؟ بس في أجهزة معينة إذا يقرسها تلك الأجهزة ثم يجمع بطريقة معينة هذا السم ويستخدم في محضرات تجميل مختلفة
0: دون الإضرار بالنحل،
1: دون يؤدي لإضعافه، ولكن تحصل منها على منتج، عرفت؟
0: أيوة.
1: طبعا هذا السم النحل حاليا ما حد شغال فيه على مستوى علمي في عمان، شغال فيه يعني كثير من الدول الأوروبية
0: تصدروا للخارج؟
1: لا، هنا ما ننتج منه السم النحل، ما ننتج منه. ننتج حصرا أكثر شيء أن الشباب شغال على العسل بشكل أساسي، والحين كثير يشتغلون على حبوب، موضوع حبوب اللقاح، وأيضا خبز النحل.
0: خبز النحل؟
1: نعم،
0: جديدة هذه.
1: خبز النحل هو يعني خبرناك بالرحلة حبوب اللقاح. طيب النحل إذا ما سوى حبوب مصيدة حبوب اللقاح في الخلية،
0: أيوة،
1: يدخلها حبوب اللقاح في البراويز ويخزنها هناك، يكدسها. أيوة. واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، ويضيف عليها لعاب وشيء من الرحيق وشيء من العكبر، ويخليه يتخمر مع مرور الوقت، يكثر فيها البكتيريا النافعة ويتكسر فيه، سبحان الله. حتى الواحد لما يستهلكه يعني يستفيد منه أكثر من حبوب اللقاح، يكون سهل، يكون فيه نفس الشيء في قيمة إضافية غذائية ثانية، اللي في يكون فيه عسل شوي، وفي نفس الشيء يكون فيها عكبر، ويكون سهل الامتصاص بشكل أكبر.
0: أنا شدني في حديثك مستوى الوعي عندك أخوي مسعود، استخدامك لمصطلحات دقيقة، خبرتك في مراحل ودورة حياة النحل وغيرها، درست هذا الجانب؟ كيف تأسست فيه؟
1: والله كدراسة بشكل أساسي لا، لكن أخذنا دورات كبيرة موسعة. أخذنا دورات في تركيا، في الأردن بشكل مكثف، يعني دورة النحال المعالج المحترف بمنتجات النحل المستوى الأول والمستوى الثاني، بالإضافة إلى بعض الدورات في مصر وفي بعض دول الخليج وفي عمان.
0: اليوم أيضا منتجات العسل بعضها اللي يستخدم الصابون، اللي يقول لك الشامبو وغيرها، تشتغلوا أيضا في هذه المنتجات؟
1: والله لنا حاليا، لنا يعني تونا بادين فيه. طبعا يعني نعطي كل شخص يعني مختص اختصاص في هذا المجال. يعني مثل ما يقول عط الخباز خبزه ولو أكل نصه.
0: نعم.
1: فإحنا بدورنا نجيب الشمع، نجيب بعض المنتجات الأساسية. أيوة. نعطيها مثلا شخص خبير في هذا المجال
0: اللي ينتج هذه المنتجات.
1: نعم. انتجنا مثلا مرطب سمينا أكسير اللبان، إيش المكونات اللي فيها؟ منتجات كلها طبيعية. اللي بشكل أساسي الشمع النحل من إنتاج مناحنا، الشمع الطبيعي يعني جمعناه بأنفسنا وجهزناه وكذا، وقدمناه للشخص الخبير في هذا المجال، أضاف عليه طبعا هو بمقادير مدروسة، يعني علمية مدروسة، بعض الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت الخروع وبعض وزيت اللبان أيضا، فطلعنا بمنتجات في الصاب، في مجال الصابون، في مجال المرطبات. يعني هذه المرطبات حتى يعني اي شيء اليوم تضع تخليه على جلدك يمتص ويدخل في دم الانسان بطبيعتها، عرفت؟ فالواحد يحط اشياء طبيعيه، مش بس طبيعي، لا، اشياء طبيعيه ومدروسه بطريقه علميه صحيحه.
0: أكيد
1: مش اي شيء طبيعي تقدر تستخدمه في اي مجال، عرفت؟ فيكون شيء طبيعي ومدروس يعني بطريقه علميه صحيحه، ثم بعد ذلك خاص يصير في امان من هذه الجانب. مثل هذا المرطب ممكن نستخدمه في بعض الحالات مثل الاكزيما، مثل الحالات الصدفيه تنفع في هذا المجال. ومنتجات النحل عموما اليوم دخلت سبحان الله في كثير في من الاشياء الدمائيه. اليوم في شركات دوائيه عالميه تقدم كريمات في مجال في لمشاكل معينه، لالام المفاصل او ما الى ذلك. المنتجات جدا القائمة جدا طويلة لكل حاجة، سبحان الله في عدة منتجات.
0: ممتاز ممتاز. طيب خلنا نختم الآن بسؤال أخير، إن كانت هناك تحديات تواجهكم، وما هو المنتظر أيضا والمؤمل من الجهات المعنية لدعم النحالين وتعزيز هذه الصناعة التي أصبحت رافدة للاقتصاد الوطني وأيضا تنمية المجتمع، وتوفير فرص عمل وأيضا تقديم منتجات يحتاجها المجتمع وهي من البيئة وللبيئة أيضا؟
1: نعم، أبرز ما يواجه اليوم النحال بشكل عام اللي هو تسويق المنتجات، تسويق عسله. اليوم النحال ينتقل من مكان لآخر، ينتج أحيانا ينتج بكميات كبيرة، أحيانا ينتج بكميات كبيرة، بس يظل العائق الأكبر عنده اللي هي مشكلة التسويق. هذه مشكلة التسويق لازم يوجد لها حل، سواء من خلال جمعية، سواء من خلال يعني عمل، يعني ولو كان في فريق معين عمل دراسة مستقرة في هذا الجانب، أكيد بيطلع فيه توصيات وبيطلع فيه نتائج، وهذا بطبيعة الحال هي مصلحة عامة للكل، وهي رافد اقتصادي وطني جدا مهم في هذا الجانب.
0: أتمنى لك كل التوفيق، وأقترح يبغى لك خلطة عسل، أشوف عندك كحة شوي مع قليل من الأكبر، ها اسمه كذا؟
1: مع الأكبر، نعم نعم.
0: وحبوب الطلح، نسوي خلطة نحن الآن على الهواء.
1: خلاص على يدك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، سعدتنا والله في هذه الدقائق، حوار مثري معك أخوي مسعود، نتمنى لكم كل التوفيق. ولمن يبحث عن أعسال أخونا مسعود، حسابكم على الانستغرام
1: عسل صلالة.
0: نتمنى لكم كل التوفيق. كل الشكر لك مسعود بن بخيت الشحري، كنت معنا في هذه الدقائق، كل الشكر.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك.

0: متنوعة، المحطات مختلفة، مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب. ومثل ما تابعتم منذ بداية الحلقة مريم البداعي هناك في جبل سمحان بين السماء والأرض، طمنينا عنك مريم. ما أعرف إذا كان الصوت يوصل عندها، لكن هم الآن في زيارة لجبل سمحان رفقة مجموعة من المستكشفين، يقومون حاليا بعملية إنزال بالحبال لارتفاع تقريبا 60 متر. نقطة الإنزال بالحبال هي في الأساس على ارتفاع أكثر من 1600 متر، يعني تجربة استثنائية يقوم بها طاقم إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف لتصوير محتوى إلكتروني ينقل تفاصيل هذه التجربة وسياحة المغامرات. اليوم مستمعينا واحدة من أشكال السياحة التي تنشط في محافظة ظفار وعموم سلطنة عمان وتلقى رواج كبير. هذه السياحة وهذا الشكل من أشكال السياحة له جمهور واسع في سلطنة عمان وعموم العالم. البعض يعني يستثمر على مدى سنوات لزيارة قمة جبلية مثل جبل إيفرست ولا جبل معرف الهيمالايا. اليوم جبالنا أيضا ليست بأقل أهمية وقيمة جيولوجية وسياحية من هذه القمم، لكن هي بحاجة لشيء من التسويق، شيء من الاهتمام. ما أعرف إذا مريم معنا تسمعينا.
1: أهلا علي، تسمعني؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
1: حياك الله.
0: كيف الشعور الآن؟
1: الشعور يفوق كل شيء حقيقة. يعني كنت أود أنكم تكونوا موجودين عشان تعيشوا هذه التجربة. طبعا هي فيها شوية خوف، لكن أكيد يعني
0: أنا أشوف نبرة الصوت تغيرت شوي.
1: نبرة لا، نبرة الصوت أمورها طيبة. أنا أكلمكم وأنا يعني في مرحلة الإنزال حاليا من نافذة سمحان. أنا دائما يعني متمسكة بما بعد التجربة، حتى لو يعني ينتابني شيء من الخوف، لكن صحيح. ما بعد التجربة وأثره علي يعني أحسب له حساب. ففعلا المناظر خيالية، يعني فعلا الناس اللي فقط مكتفية أنها تشوف جبل سمحان من الأعلى دعوة لهم أنهم فعلا يخوضوا تجربة الإنزال من ويطلوا من نافذة سمحان.
0: اليوم مثل هذه التجارب هي اللي تبقى في البال مريم؟
1: طبعا طبعا. يعني هي اللي تبقى في البال. هي طبعا لها آثار كثيرة. يعني الله سبحانه وتعالى دعانا لأن نتأمل في خلقه، نتأمل في الدنيا، في كل هذه. فالله حبى محافظة ظفار بهذا الجمال، فلما لا، لما لا. طبعا انا خلاص الكلام بدا يروح من
0: لا تعرفي احيانا الناس يسافروا
1: ونعيش فعلا هذه التفاصيل ونغوص في عمق الطبيعه وهذا الجمال، ما نكتفي بالسطح فقط. صحيح. نغوص.
0: اليوم المواقع السياحيه المعتاده هي متاحه للكل، لكن
1: طبعا
0: هذه التجارب الاستثنائيه هي اللي تصنع الفارق وتصنع
1: فعلا
0: الذكريات
1: فعلا
0: اللي تدوم
1: فعلا. ودام عندنا فعلا شباب مهتمين بهذا القطاع، وايضا وزاره التراث والسياحه تدعم سياحه المغامرات، ليش لا، ليش ما نخوض التجربه؟ يعني واحده من الاشياء المفارقه ايضا في هذه الرحله في زائرتين من ليبيا وكذلك العراق اتوا خصيصا الى سلطنه عمان لمده اسبوع فقط لخوض مثل هذه التجارب. فلما لا ان الواحد فعلا يقضي وقت ويستمتع بهذه الأجواء. الناس يعني تاخذ درب طويل ومسافات لأنها تعرف حجم العمق في المغامرات عندنا في سلطنة عمان. ونحن يعني بدورنا كأبناء هذا الوطن من المهم أن أيضا ننظر لهذا الجانب بشكل أكبر.
0: ممتاز ممتاز. أنا يهمنا أيضا مريم جوانب السلامة، المأمونية، حرص الفريق على إجراءات السلامة معكم، كيف رصدتوها؟
1: عالية جدا جدا جدا. طبعا إذا بشرح لكم، هو يكون في من الفريق نفسه شخصين، أحد يكون يعني مسؤولين اثنين في الفريق، أحد يكون أمام المجموعة وأحد يكون في الخلف، هذا طبعا لسلامة وأمان المسار أولا الكيلو ونص. بعدها في الإنزال نفس الشيء، حد يكون في الأسفل وحد يكون في الأعلى، يقوم بإنزال شخص شخص بطريقة آمنة. طبعا مثل ما ذكرت لك يمكن في الوقفة الأولى كل الأدوات عالية الجودة، صحيح. إذا الحبل يتحمل فوق 3000 كيلو، أيضا الأدوات الأخرى أنا ما أعرف مسمياتها، ولكن على الأقل الحديد اللي يمسك الحبل أو يربطك بالحبل يتحمل 2500 كيلو، فأنت إن شاء الله في أمان يعني. وأكيد يعني أنا أعيد وأقول أن مسألة أن نخوض هذه التجارب مع الناس الفاهمة في هذا المجال.
0: لا، وذكرتي أنه في عندكم ناس جاية من دول عربية وقاطعة دروب فقط لتجربة هذا المسار،
1: فعلا.
0: كيف عرفوا عن المسار أيضا؟
1: هم زاروا سلطنة عمان بشكل عام، كانوا في مسقط وبعدها زاروا الخريف ونفس الشيء خاضوا وعرفوا عن هذه التجارب. ومثل ما تعرف الشركات ما شاء الله في عمان المختصة في مجال المغامرات يعني، والشباب ما شاء الله المبدع، فهم من خلال معرفتهم بهذه، طبعا النافذة اشتهرت صورتها بشكل كبير، فأتوقع أنهم خاضوا أو اهتموا أنهم يخوضوا هذه التجربة، واليوم هو يوم عودتهم يعني بالمناسبة، لكن ما فوتوا أنهم يخوضوا هذه التجربة.
0: لا، ممتاز ممتاز مريم، أنت دخلتي التاريخ من أوسع أبوابه، التاريخ يعني أول مقابلة ومذيع معلق أيوة على ارتفاع 1600 متر، هذا شيء يحسب لك أيضا.
1: خلاص بحتفظ بهذه المقابلة للزمان.
0: يلا موفقين إن شاء الله، ونتمنى لكم أوقات طيبة
1: إن شاء الله من أوصل الأرض
0: إن شاء الله بإذن الله، نبقى على وصال
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. إذن هذه كانت محاولة لمتابعة زيارة زملاء من إذاعة الشباب لجبل سمحان، هذا الإنزال بالحبال على ارتفاع 1600 متر، مسافة الإنزال وحدها 60 متر، مسار مغامرات لأكثر من كيلو متر حتى الوصول لمكان الإنزال، طاقم من شباب وأبناء محافظة سلطنة محافظة ظفار، أبناء هذا الوطن اللي يحاولوا يستثمروا كل المقومات السياحية وكل التضاريس لخدمة وطنهم وخدمة الزوار أيضا لهذا الموسم، موسم ظفار شيء ثاني.

0: نجدد لكم تحية مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف، محطتنا القادمة عن تواصل الأجيال، هذا المتحف الذي تم الاشتغال عليه بجهد شخصي مشكور. تفاصيل هذا المتحف، أبرز مقتنياته وأيضا أبرز زواياه، ما يحاول تقديمه من رسالة لكل زوار سلطنة عمان وزوار موسم خريف ظفار تحديدا، برفقة ضيفنا في هذه المحطة الفاضل سالم بن أحمد العمري. مساء عليك بالخير.
1: الله بالنور، وجزاكم الله خير على هذه المقابلة وللتعريف بالمتحف من جانب، وأيضا إيصال الرسالة للمجتمع سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة.
0: اليوم اسم المتحف تواصل الأجيال، والجميل أنه أيضا تواصل الأجيال أنت تجسده من خلال حضور ولدكم سهيل. يا مرحبا سهيل. أي عندك المايك. إيش أخبارك؟ طيب؟
2: الحمد لله.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. هذا المتحف في اسمه يحمل رسالة كبيرة، كيف جاءت فكرة إنشاء هذا المتحف والرسالة اللي يحملها أيضا؟
1: طبعا أنا إنسان كنت أول هاوي عملات، والوالدة الله يرحمها كان عندها خطة أنه توصل هذه الرسالة للحفاظ على الموروث العماني. طبعا رسالة المتحف اللي هي نقل المعارف والخبرات من الأجداد إلى الأحفاد عبر الأبناء، وهكذا تتواصل الرسالة. وطبعا الرؤية اللي هي رؤية ديمومة تراثية دائمة، لأن هي القاعدة التي يبنى عليها ما سيأتي مستقبلا.
0: من الأجداد إلى الأحفاد، رسالة في غاية الأهمية اللي ربما يجسدها الآن ولدكم سهيل. سهيل، كيف كانت المدرسة أول شيء؟
2: حلوة.
0: صف كم أنت الحين واصل؟
2: 9.
0: ما شاء الله، إذن أنت عاد خلاص الآن عريس، هذا نجهزه
1: الحين. هو قال لي أنا بمسك الانستغرام مالك أسوي لك دعاية.
0: ما شاء الله، هذا مجالهم الشباب الآن. سهيل، كيف تشوف الأولاد أو البنات اللي في سنك اللي يجون إلى المتحف؟ إيش أكثر الأشياء اللي تشدهم هناك عندكم؟
2: الفلوس.
0: العملات. هذا لازم الفلوس. أنا رجل اقتصادي بيطلع.
1: هو على فكرة المتحف في عدة قاعات، اللي هي قاعة الاستقبال وهي مكتبة وفيها بعض نوادر الكتب، قاعة أم سالم اللي هي القاعة اللي تستقبل الله رحمه الوالدة فيها الباحثين والأكاديميين، والقاعة الكبرى اللي هي فيها الصناعات الحرفية. أيوة. وأشهر ما فيها اللي هي صناعة الفضة بحكم صناعة الوالدة. والقاعة الرابعة قاعة درهم باللغة الشحرية القبالية تعني الفلوس.
0: إذا صدق سهيل. أيوة. الفلوس، نعم الفلوس مهمة. طيب الآن إذا نرجع للقاعات هذه، إيش القاعة اللي تشد الزوار أكثر في موسم الخريف مع تنوع القاعات عندكم في المتحف؟
1: هو أكثر قاعة تشد من حيث اللي فيها الفلوس، كل العملات، العملات، عشق العملات، فيها العملات الورقية في سلطنة عمان، والعملات المعدنية، والعملات التذكارية، وأيضا قاعة الصناعات الحرفية اللي هي القاعة الكبرى، يعني فيها صناعات مثلا سعافيات بعضها كثير من الناس الكبار ما يعرفوها.
0: أيوة.
1: وأنا أخذت هذا كل المعلومات من الوالدة الله يرحمها، وأيضا العملات. وأيضا أحب أوضح أنه عمل معرض لفضيات الوالدة في أقدم متحف في العالم، في المتحف البريطاني. أيضا لنا معروضات في المتحف عمان عبر الزمان، والمتحف الوطني، ومتحف بيت الزبير، وعدة متاحف في سلطنة عمان.
0: ما شاء الله، مشاركات يعني خارج حتى متحف.
1: أيوة، معروضات عرض ثابت.
0: طيب سهيل، إيش قصة الخنجر هذا؟ في خنجر أنا شفته معك في صورة، من وين هذا الخنجر؟
2: هذا الخنجر مع هذا الخنجر السعيدي اللي كنت لابسه قبل سنوات.
0: خنجر السعيدي؟
2: أيوة.
0: لا زال معك إلى الآن الخنجر هذا؟
2: نعم.
0: يا سلام، إيش تفاصيل هذا الخنجر؟ إيش تعرف عن الخنجر السعيدي؟
2: إن الخنجر هذا هو الخنجر اللي
1: اللي ممكن يلبسه. مين يلبسه؟
0: أيوة،
2: الأسرة الحاكمة.
0: ايوه هذا الخنجر السعيدي، يعني انتم عندكم تنوع كبير في المقتنيات في المتحف عندكم.
1: عندنا معروض جميع الخناجر العمانية اللي هي الخنجر السعيدي والخنجر النزواني والخنجر الصوري والخنجر الظفاري اللي مسمى بالسدحات، ايضا الخنجر الساحلي والخنجر الباطني والخنجر البدوي.
0: انا شدتني القاعه ايضا، قاعه ام سالم الوالده رحمه الله عليها، هذا ايضا شيء تشكر عليه انك انت يعني من شكل من اشكال الوفاء للوالده انك سميت قاعه باسمها ايضا.
1: هذه القاعة طبعا غرفة الوالدة هي أساسا، ولكن صارت تجمع فيها الأغراض التراثية، وكانت تستقبل زي ما ذكرت سابقا أنه الباحثين والكاديميين في هذه الغرفة، والغرفة هذه تمثل البيئة الحضارية في ظفار من حيث غرفة النوم والمجلس. وكنت ما مسوي المطبخ، لكن ولدي سهيل قال لازم نحط المطبخ مش هتكون البيئة الحضرية متكاملة، وغيرنا
0: ممتاز
1: الأشياء اللي كانوا يستعملوها زمان وليس الآن.
0: إذا سهيل مش سهل سهيل، أنت عندك مقترحات طيبة. كيف جاتك فكرة أنه يكون في مطبخ أيضا موجود في ركن أم سالم؟ كيف جاتك الفكرة هذه؟
2: عشان أن القاعة تكون زي التجسيد للبيت القديم.
0: يا سلام، تكون مكتملة يعني. وهذا بالعكس، يعني الناس لما تجي تري تعيش كل التفاصيل اللي كانت موجودة في السابق.
1: أيوة، على ذكر التفاصيل، أنا زارتني سائحة فرنسية فكانت زعلانة.
0: أيوة،
1: قلت لي زعلانة، بتكلم معها باللغة الإنجليزية. قالت أنا ما بغيت لا ليتات ولا مراوح ولا كنديشنات، قلت لها بيكون حر، قال خليني أعيش الجو اللي يعيشونه
0: الحياة اللي كانت في السابق.
1: وحتى أيضا بعض السياح سهيل قال فكرة، كنا عارضين البيئة الريفية وكنا مسويين من العشب.
0: أيوة،
1: فصار رش ماي. قلت له ليش؟ قال استمتع السائح إذا كنا داخل عشب حقيقي.
0: عنده أفكار، هو
1: عنده أفكار.
0: لا ممتاز. أساسا فكرة المتحف هي تواصل الأجيال. أيوة، وأنت تحرص على أنه ولدك وإن كان في الصف التاسع أنه أيضا يكون له لمسات حاضرة في هذا المتحف.
1: طبعا هذا من ضمن الرسالة أنه أخذها من، أنا أخذتها من الوالدة الله يرحمها، وأنا الحين بقصدها في سهيل. وأنا الجيل الحالي هو الجيل الوسيط ما بين الماضي وما بين المستقبل، وأنا الحاضر يعني.
0: يا سلام يا سلام، هذا قصيدة وحدها. لا ممتاز ممتاز. الآن كيف تستعدوا لموسم مهم مثل موسم الخريف؟ يعني زوار الموسم سنويا تقريبا مليون زائر، وأكيد أنه لكم من هذا الرقم نصيب أيضا.
1: والله لنا نصيب، لكن للأسف جميع المتاحف في دول الخليج زوارها يكونوا قليل.
0: زوار نوعيين هم.
1: نوعيين. وأيضا نحن عملنا حركة هذه السنة المتاحف في محافظة ظفار الدخول مجانا.
0: ممتاز.
1: والحمد لله بدوا الزوار يكثرون. لأنه أيضا نحن نحتاج أيضا الترويج أكثر والتسويق أكثر حتى نعرف بالمتاحف، لأنه المتاحف هي القاعدة التي يبنى عليها المستقبل. وإن شاء الله نسعى في تحقيق ذلك. نحن أيضا داخل الحي القديم هناك بيوت تراثية قديمة للتجار، مثل نزل بيت كوفان كان
0: قريبكم هو في نفس الموقع،
1: كل هالمنطقة قريبة من بعض.
0: برج العسكر أيضا،
1: برج العسكر إذا بتطلع برج العسكر لازم تمر عند المتحف.
0: ممتاز.
1: وعندك هنا أيضا بيت التاجر أحمد بام خالف، أيضا حمدان شكيلي، عبد الله صواخرون، سعيد محمد عتيق، وأيضا هناك بيت مميزة، بيت أحمد علي تمان. من هو أحمد علي بن تمان؟ أحمد علي تمان والد السيدة ميزون، والدة السلطان قابوس الله يرحمهم جميعا ويدخلهم فسيح جنات إن شاء الله.
0: تستفيدوا من كل التفاصيل الموجودة، يعني مثل ما ذكرت بيت كوفان، برج العسكر، أنت عملتوا الآن أشبه بقرية يعني متكاملة هناك.
1: نحن أنا إذا قوني بالذات السياح من خارج المحافظة أعرفهم بهذه الأماكن. وإن شاء الله هذاك الحي التقليدي القديم يكون موازي لم يكن أفضل من حارة العقر في ندوة،
0: ممتاز.
1: وأيضا من أفضل الحارات على مستوى سلطنة من وجهة نظري هي حارة مرباط القديمة بكافة مكوناتها، بيت الحبشي، بيت السويدو، النقش على الأبواب والنوافذ، أيضا مقاولك أنت بحر العرب، عندك ميناء مرباط التقليدي القديم، سوق مرباط التقليدي القديم، حصن مرباط، برج ذي يقار في مرباط، يعني تحس حي مرباط القديم حي متكامل من كافة القوانين.
0: هذا المتحف في مرباط ولا ولاية الطاقة؟ هو
1: في ولاية الطاقة، في
0: ولاية الطاقة
1: في الحي القديم. وانت تعدي يعني قبل ما توصل المتحفي تعدي على نزل بيت كوفان، تعدي على حصن طاقة، وانت طالع الى البرج مواجهك على طول.
0: يا سلام، ولاية الطاقة من الولايات العريقة تاريخيا ولها يعني ارتباط بالتاريخ العماني وتاريخ ظفار، كيف تحاولوا ايضا تعكسوا هذه الجوانب التاريخية من خلال متحفكم، متحف تواصل الأجيال؟
1: والله نحن نحاول نعكس من خلال المعروض في المتحف، وأيضا التسويق والترويج للولاية بشكل عام. يعني أنت عندك مجموعة عوامل موجودة في مكان واحد توفر عليك الوقت والجهد والمال.
0: ممتاز ممتاز، بحيث تكون تجربة في يوم واحد تقضي فيه كامل يومك في ولاية طاقة.
1: وأيضا الحمد لله مستقبلا أنا عندي فكرة أنه أغير تشكيلة المتحف بالكامل.
0: ممتاز.
1: حتى على قول أهل الظفار تدخل من السدة وتخرج من البوني، يعني تمر المتحف كامل وأنت تعيش الوضع اللي موجود في البيت التقليدي الظفاري،
0: يعني
1: مع استخدام التقنية، مع استخدام التقنية لإيحاء الشخص. هذه التجربة ليست فكرة من رأسي، ولكن أنا لاحظتها في بعض المتاحف في عمان وخارج عمان.
0: أنا حي فيك هذا البعد، بعد إدخال التقنية، الاستماع للشباب، إيش اللي اشتغلتوا عليه في هذا الجانب، جانب التقنية الآن في هذه المرحلة، وإيش اللي تطمحوا له في المراحل القادمة أيضا؟
1: والله هي أكثر شيء نحن نركز على التسويق. ووالدي عرض فكرة علي أنه يمسك الانستغرام يعرضه بطريقة
0: أيضا مهم الآن، مهم.
1: وأيضا حتى إذا جو أطفال إلى المتحف هو يقوم يشرح لهم.
0: أيوة.
1: تعرف طفل مع طفل توصل للمعلومة بسرعة. ولكن نحن أيضا نعمل تشويق للأطفال من خلال أنه يقرأ اتصال قديم اللي هي استخدم علبتين
0: أيوة.
1: وبينهم خيط، والخيط إذا كان مشدود يوصل صوت فيستمتعون. حتى بعض الأوروبيين إذا جو أعمل معهم هذا الحركة.
0: أيوة أيوة.
1: يقولوا لك جزاك الله خير أنك ذكرتنا بطفولتك.
0: ممتاز ممتاز. طيب خلنا الآن نستمع منك سهيل، تخيل أنه في عندك اليوم زوار من الأطفال أو من فئة عمرية اللي تشوفها، وقالس أنت تعرض لهم أو تتكلم عن العملات أو عن شيء أنت تحبه هناك في المتحف، كيف راح تكلمهم؟ إيه شرح لهم، يلا على الهواء يفكر لهم. سهيل مثلا ايش ابرز القطع اللي موجوده عندكم، العملات، الملابس، ايش موجود هناك؟
2: العملات اكثر شيء زي
0: ايش تاريخها، في فتره كانت؟
1: طبعا هي العملات
0: يمكن لازم تكون موجوده، نحن يمكن يبغى لنا زياره نزور المتحف،
1: وهذه الحين من خلال هذا اللقاء دعوه لكم والكافة المستمعين لزياره المتحف. طبعا العملات المعدنيه اللي في القاعه الدرهم تبدا من حكم دوله البوسعيد فيصل بن تركي، واول سلطان في دوله البوسعيد يصدر عملات معدنيه. العملات الورقيه تاريخيا بدات في 7/5/1970 في عهد السلطان سعيد بن تيمور الله يرحمه. وأيضا تحمل رسالة غير مباشرة، وهي المحافظة على الموروث التراثي والحضاري للسلطنة من خلال النقوش اللي موجودة في على العملة العمانية. طبعا حتى يعني كانت أول فئة 100 بيسة والنص ريال والريال والخمسة ريال والعشر ريال،
0: كلها
1: هذا عليها بعض القلاع والحصون الموجودة في السلطنة. والنقوش الهندسية، ثم تواصلت الرسالة إلى الآن من خلال النقوش اللي موجودة. مثلا يعني في الأشياء المميزة على النقوش اللي هي العشر ريال، موجود عليها برج النهضة، موجود عليها شجرة اللبان، موجود عليها قلعة مطرح، يعني تعطيك قوة أنه هذه العملات لها دور في حفظ التراث من صحيح. خلال النقوش اللي موجودة عليها
0: والرسومات اللي موجودة عليها أيضا. هناك منتجات فخارية أيضا كانت تشتهر بها محافظة ظفار ومنتجات مختلفة، إيش أبرز المقتنيات الأخرى غير العملات الموجودة معكم؟
1: طبعا زي ما ذكرت عندنا العملات، أما العملات الفضيات
0: أيوة.
1: في فضيات مخصصة للمرأة المتزوجة، وفي للبنت الكبيرة، وفي البنت الصغيرة، وأيضا في بعض القطع مخصصة للمرأة عندما تصل 60 سنة.
0: نحن بنستكمل معك هذه المقتنيات اللي يكتنزها متحف تواصل الأجيال، لكن بعد وقفة مع الفاصل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: خريف ظفار شاي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: جديد. تحية لكم مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف، محطتنا محطة تواصل الأجيال. هذا المتحف الذي يأتي بجهد شخصي من ضيفنا في هذه المحطة الفاضل سالم بن أحمد العمري. أبو سهيل، يا مرحبا وسهلا.
1: وسهيل وسهيل،
0: أي سهيل، أهم شيء سهيل. سهيل لما نسأله يحول السؤال عند أبوه، لكن احنا نبغاك أنت لازم، أنا ما بخليك اليوم. يعني اليوم واحدة من أهداف المتحف، متحف تواصل الأجيال، هو يعني استقطاب هذا الجيل، جيل الغد، الأطفال وتعريفهم بتاريخهم وحضارتهم. كيف تحرصوا على هذا الجانب أيضا أخي سالم؟
1: طبعا نحرص عليه من خلال بعض المشاهد، نعمل بعض الحركات السريعة. أيوة. مثلا عائلة جت معها أطفال مشان نخرج الخوف منهم من المتاحف، ويحبوا المتاحف، نعمل اتصال قديم اللي هو علبتين بينهم الخيط، وأخبرهم أنه شرط أنه يكون الخيط مشدود. أيوة. حتى يوصل الصوت. من ضمن الأشياء قوني عائلة السنة الماضية، فكانوا فيهم البنت عندهم زعلانة. قلت لهم ليش زعلانة؟ قالوا لي عندها مشروع كيف إيصال الصوت عبر الخيط. وما عرفت فيه. قلت لهم الحل موجود، جبت لهم القوطيين وهذه، حتى والد البنت
0: على طول.
1: أيوة. قال لي والد البنت، قال لي يعني اطلب اللي تريد. انت ريحتنا راحة غير عادية. قلت له كيف؟ قال البنت هذه ما خلتنا نروح مكان، لازم توجد حل.
0: بس زين تصرفتوا يعني.
1: تصرفنا الحمد لله.
0: ممتاز ممتاز. نسمع منك سهيل. سهيل، انت لما طلعنا فاصل قلت لي انت كل الافكار اللي في المتحف انت مسويها، ايش الافكار اللي ساعدت فيها ابوك في المتحف؟
2: اول فكره هي العشب انه يكون في مي عشان يحسس. أيوة. اللي زائر انه كانه هو في وسط الجبل.
0: يا سلام.
2: وعايش في الجو هذاك.
0: يا سلام. اي ممتاز. ايش ايضا الافكار الثانيه؟
2: انا ركبت كذا جرس تقدرنا
1: جرس مال السفينه. أيوة. على اساس انه العملات الورقيه فيها نقوش للسفن.
0: ايوه ايوه. ايش الافكار بعد؟ انت عندك افكار كثيره اشوفك انا.
2: اني خليت الغرفه ام سالم، خليت الغرفه انه يكون اول ما تدخلها كانك دخلت البيت القديم.
0: ممتاز ممتاز. يعني الحين لما يقول الاطفال تبع المدارس، الاولاد البنات، انت تستقبلهم هناك؟
2: كيف استقبلهم وانا في المدرسه؟
0: لا لا، في الاجازه الان، ايام الاجازه. تستقبلهم
2: اصلا في مدرسه ايام الاجازه؟
0: لا، الاطفال اللي في سنك في سن المدرسه كيف تستقبلهم الان؟
2: اقلهم تفضلوا.
0: اليوم شويه انت يبغى لك تسير جوله تريح بالك، ياخذك الوالد شيء محل كذا، يشتري لك سياره ولا يشتري لك شيء بحيث تقينا بنفسيه ثانيه. انت اعرفك متحدث لكنك اليوم سهيل. ايش الافكار الجديده اللي تشتغل عليها؟ ايش ناوي تسوي جديد في المتحف؟
2: محل تراثي.
0: يا سلام. محل يبيع ايش المحل هذا؟
2: الاشياء التراثيه.
0: ممتاز ممتاز. انت تبيع فيه هناك؟
2: نعم.
0: يا سلام يا سلام. عنده افكار سهيل، تحاول انك تدعمه دائما وانه يكون ايضا مشارك وحاضر في كل المناسبات لما يكون في حضور رسمي، في زيارات رسميه.
1: اكيد. هذه وايضا اذا مثلا عنده في تكريمات او شيء هو يقوم بذلك على اساس يستلم التكريم. ايضا نحاول نخليه، اقول له لازم تطلع لي فكره. تقول في المتحف لازم تطلع لي فكره. ما تطلع فوق في البيت الا اذا اعطيت فكره.
0: لا لا ممتاز. هذا المهم انه يكون في فعلا تواصل حقيقي بين الاجيال، لانه مثل هذه التفاصيل التاريخيه الثقافيه اذا ما نقلت للاجيال وغرست فيهم راح تفقدها مع الايام. تحرصوا على ايضا اقامه معارض المشاركه في متاحف اخرى او في مواقع سياحيه او حتى في بعض المحلات التجاريه كذلك.
1: نحن هذا أشد الحرص نحرص عليه، وخذينا هذا النهج من الوالدة الله يرحمها. عملت معرض، أول معرض تعمله خاص فيها، دائما معارضها مع الجمعية، لكن اتخذت نهج تكون معارض فردية فعملت متحف اسمه همسة معرض همسة الماضي في مهرجان صلالة السياح القديم لفيتين، والهمسة هذه معناتها كتابة الرسالة.
0: أيوة.
1: جاء المعرض الثاني دمغة الماضي. دمغة الماضي إيش هي؟ الدمغة اللي هي الختم.
0: الختم.
1: أيوة. الحين رسالة كتبت ودمغت، الحين باقي رسالة. رسالة.
0: أيوة.
1: الرسالة، الرسالة هو تواصل الأجيال. فسألت أنا الله يرحمها، قلت لها الحين رسالة انكتبت ودمغت وارسلت، كيف بعدين؟ قالت الرسالة ما زالت متواصلة، تواصل الأجيال وهي تواصل الرسالة.
0: يعني كل المعارض الأسماء، أسماء المعارض في لها دلالة ولها رمزية أيضا.
1: حتى قالت لي الله يرحمها قبل ما تموت، أنا ما عاد أقدر، أنا أريد أن أندمج مع بعض. أنا طبعا عملات، هاوي عملات. قلت لها زين إيش كيف؟ قالت لكن شرط أنه نستمر على مسمى تواصل الأجيال.
0: تواصل
1: الأجيال وسوينا ومتواصل الرسالة إن شاء الله.
0: هذا العمل بيبقى متواصل بجهدكم وبعد ذلك أيضا جهد ولدنا سهيل. هذا التواصل الحقيقي للأجيال بين الأجداد والأبناء وبعد ذلك الأحفاد شيء يحسب لكم. أيضا تحاول أنكم توثقوا بعض هذه المعلومات التاريخية والثقافية في كتب، نتكلم عن الإصدارات أيضا اللي أصدرتوها.
1: طبعا الإصدارات هي كتابين، كتاب تواصل الأجيال ويتحدث عن مجموعة خمس صناعات اللي هي الفضة والفخار والسعفيات والجلديات والشفي بدون صور، والكتاب الثاني عملناها موثق بصورة تفصيلية للصناعات الفضية في محافظة ظفار من ناحية الحلي ومن ناحية الأدوات المستخدمة من ناحية النقوش، ونحن نسعى أن نحقق. الحين بدينا نستخدم، الناس في هذا الزمان ما تحب تقرأ كثير، فلذلك اختصرناه لصور ومعلومات بسيطة عن كل صنعة. والنقوش اللي موجودة على هذه الصناعات لها رمزية معينة. أنا رجعت بحث سألت، يقولوا هذا ما وجدنا عليه أبائنا، ولكن تواصل البحث وحصلت أنها ترجع مسميات هذه القطع إلى اللغة العربية الفصحى.
0: أيوة، ليست فقط من الدارج.
1: لا، ليس من الدارج، من اللغة العربية الفصحى. يعني برغم أن الناس ما كانوا متعلمين، لكن كان عندهم إدراك ومعرفة باللغة العربية.
0: جهد مشكور ومقدر على مستوى إدارة المتحف وأيضا على مستوى الإصدارات الأدبية. كل الشكر لك ضيفنا في هذه المحطة سالم بن أحمد العمري. وسهيل، شكرا يا سهيل.
2: عفوا،
0: يعطيك العافية. وبإذن الله نحاول أن تكون لنا زيارة للمتحف، متحف تواصل الأجيال في القادم.
1: أكيد، وأنا معذركم وشكرا لإذاعة سلطنة عمان وأيضا تلفزيون سلطنة عمان والجرائد المحلية اللي لهم دور كبير في توثيق التراث، وجزاكم الله خير.
0: يعطيك العافية. وظفار وسلطنة عمان كلها متحف مفتوح وكتاب يعني بانتظار من يقرأه ويبحث في تفاصيله. برنامجكم الشباب والخريف متواصل، دقائق قليلة قبل الختام.

جديد. تحايا لكم مستمعي أثير إذاعة الشباب، ودروب آمنة وسالمة لكل من يقصد موسم خريف ظفار، للقادمين إلى محافظة ظفار توخي الحيطة والحذر، ولمن هم يقودون مركباتهم في هذه الأجواء الخريفية ضبابية أحيانا، ترك مسافة الأمان و يعني الالتزام بقواعد السير ووصول آمن وسالم لكل مقاصدكم. هذه كانت حلقة هذا المساء من برنامجكم الشباب والخريف. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم مريم بنت سعيد البداعي وعلي بن محمد صعر، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي. فريق هندسة النقل حسن كشوب ويوسف البلوشي وعمار الرئيسي. المحتوى الإلكتروني حمد الفرعي والمهلب العمري. في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل. وفي الختام هذه تحايا مخرج برنامجنا أبو نواف هزاع الراسبي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان. في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
4: والمثل الشعبي يقول
5: إيش يقول المثل؟
6: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
6: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الحي يحييك والميت يزيدكم، هذا المثل يدعو إلى المرح والبهجة. كما يحتاج المحرك للوقود، تحتاج الروح إلى المرح والفرح. المرح طاقة إيجابية دافئة خفية تعيد للروح والقلب والجسد نشاطهم وحيويتهم. المرح مش مجرد تسلية وترفيه، هو أداة نفسية فعالة يلجأ إليها الناس للتخفيف من الضغوط ومواجهة الأزمات، ويفتح لهم نافذة من الأمل تدخل منها الضحكات لتكون وقود لإكمال الطريق مهما كانت التحديات، والابتعاد قدر الإمكان عن الشخص السلبي والمتشائم اللي يزرع الحزن في القلب ويثقل الروح بالشكوى والتذمر. اختر من يضيء وينور طريقك، مش اللي يطفيه.

0: مع السلامة. تحرسها لي
1: شيش بتقففين من من؟
0: صاحبتي هذا كل ما تجي إلا تشتكي، زوجها عاملها مدري كيف، وخالتها ما تحبها، وصاراتها يكرهينها، ولما تجين البيت تمليني بالطاقة السلبية وتحفف بي.
1: أها، لكن لما تجي صديق شو مسعيد تتخرين معاها ضحك وسوالف، لا وزيد هي طاقة سلبية.
0: حرام عليك، هذه أم سعيد إذا قدها بتتحدث ما تبغيها تسكت، ودايما تضحك وتفرفش وتخليك مثلها طول الجلسة، وإنت في ضحك وتكركاء وسوالف حلوة.
1: الواحد فينا يستحق يكون في حياته أصدقاء وزملاء أرواحهم خفيفة، يحملون ليش الفرح والسعادة، يخلون اللحظات تعدي بسرعة وفرح. صدق المثل الشعبي اللي يقول
0: إيش يقول؟
2: الحي يحييك والميت يزيدك غم. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، الحي يحييك والميت يزيدك غم. وقف ركال سيارة أخرى، وكان السائق عجوز في السبعين تقريبا من عمره، ويبدي عليه البؤس والشقاء. ففتح الرجال باب السيارة وقال حال السائق: أنا حكواتي، أحكي القصص والحكاية، كيف بغيتني أدفع أجرتك؟ أدفع لك فلوس ولا أحازيك حزاية؟ قال له السائق: لا أريد فلوس. فقال له الرجال: زين لك الثنتين. وبدأ الرجال يحكي ويحكي، والسائق العجوز يستمع بكل انشراح وسرور، وبعدين قدوبي يبتسم ودوبي يضحك بكركر من أعماق قلبه حتى دمعت عيونه من شدة الضحك. وبعدها أخذ في البكاء. سألوا الرجال عن سبب البكاء، خبروا بأن زوجته توفت منذ سنتين، وكانت كل شيء في حياته، عاشوا مع بعضهم البعض تقريبا 50 سنة، وما فارقت خياله دقيقة واحدة. ومن هذاك الوقت أصبح الحزن رفيقه، ومن يومها ما ضحك إلا الآن بس ضحك. قال له السائق: يا ابني أنت أحييت روحي وأبهجت قلبي، خليني أجيلك كل يوم نتمشي نص ساعة أو ساعة حسب ظروفك، وبعدين أرجعك للمكان اللي أنت بغيته، وما أريد منك ولا بيسة. فوافق الحكواتي، ونزل الرجال من السيارة وهو يشعر بالسعادة الكبيرة، لأنه أسعد قلب هذاك الرجال البائس وأدخل البهجة عليه. وكان أفضل شيء هو سواه في هذاك العام على الإطلاق. الضحك والمرح إعلان رمزي بالانتصار على الآلام والأحزان. الضحك قوة مقاومة ما أحد يهزمها. الضحك معدن ينتقل من شخص إلى آخر، فلذلك اقتنص اللحظات المرحة وخليها ترسم ابتسامة تنور الوجه، وانشر الفرح على من حولك، وبكذا تنتقل الطاقة الإيجابية واللطف بينكم من غير توقف. أفضل هدية ممكن تقدمها للناس هي ابتسامة صادقة من الأعماق.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
0: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تظهر
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جفار عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

غنوا بعد غنوا

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: لا حزة وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الحي يحييك والميت يزيدكم، هذا المثل يدعو إلى المرح والبهجة. كما يحتاج المحرك للوقود، تحتاج الروح إلى المرح والفرح. المرح طاقة إيجابية دافئة خفية تعيد للروح والقلب والجسد نشاطهم وحيويتهم. المرح مش مجرد تسلية وترفيه، هو أداة نفسية فعالة يلجأ إليها الناس للتخفيف من الضغوط ومواجهة الأزمات، ويفتح لهم نافذة من الأمل تدخل منها الضحكات لتكون وقود لإكمال الطريق مهما كانت التحديات، والابتعاد قدر الإمكان عن الشخص السلبي والمتشائم اللي يزرع الحزن في القلب ويثقل الروح بالشكوى والتذمر. اختر من يضيء وينور طريقك، مش اللي يطفيه.
5: مع السلامة، تحرسها لي
2: شيش بتأففين من من؟
5: صاحبتي هذه كل ما تجي إلا تشتكي، زوجها عاملها مدري كيف، وخالتها ما تحبها، وصهراتها يكرهينها، ولما تجين البيت تمليني بالطاقة السلبية وتحفف بي.
2: أها، لكن لما تجي صديق الشوم سعيد تتخرين معاها ضحك وسوالف، لا وزيد هي طاقة سلبية.
5: حرام عليك، هذه أم سعيد إذا قدها بتتحدث ما تبغيها تسكت، ودايما تضحك وتفرفش وتخليك مثلها طول الجلسة، وإنت في ضحك وتكركاء وسوالف حلوة.
2: الواحد فينا يستحق يكون في حياته أصدقاء وزملاء أرواحهم خفيفة، يحملون ليش الفرح والسعادة، يخلون اللحظات تعدي بسرعة وفرح. صدق المثل الشعبي اللي يقول
5: إيش يقول؟
4: الحي يحييك والميت يزيدك غم. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، الحي يحييك والميت يزيدك غم. وقف رجال سيارة أخرى، وكان السائق عجوز في السبعين تقريبا من عمره، ويبدي عليه البؤس والشقاء. ففتح الرجال باب السيارة وقال حال السائق: أنا حكواتي أحكي القصص والحكايات، كيف بغيتني أدفع أجرتك؟ أدفع لك فلوس ولا أحازيك حزايا؟ قال له السائق: لا أريد فلوس. فقال له الرجال: زين لك الثنتين. وبدأ الرجال يحكي ويحكي، والسائق العجوز يستمع بكل انشراح وسرور، وبعدين قدوبه يبتسم ودوب يضحك بكركر من أعماق قلبه حتى دمعت عيونه من شدة الضحك، وبعدها أخذ في البكاء. سألوا الرجال عن سبب البكاء، خبروا بأن زوجته توفت منذ سنتين، وكانت كل شيء في حياته. عاشوا مع بعضهم البعض تقريبا 50 سنة، وما فارقت خياله دقيقة واحدة. ومن هذاك الوقت أصبح الحزن رفيقه، ومن يومها ما ضحك إلا الآن بس ضحك. قال له السائق: يا ابني انت احييت روحي وابهقت قلبي، خليني اجيلك كل يوم نتمشى نص ساعه او ساعه حسب ظروفك، وبعدين ارجعك للمكان اللي انت بغيته، وما اريد منك ولا بيسه. فوافق الحكواتي ونزل الرجال من السياره وهو يشعر بالسعاده الكبيره لانه اسعد قلب هذاك الرجال البائس، وادخل البهجه عليه. وكان افضل شيء هو سواه في هذاك العام على الاطلاق، الضحك والمرح اعلان رمزي بالانتصار على الآلام والأحزان. الضحك قوة مقاومة ما أحد يهزمها، الضحك معدن ينتقل من شخص إلى آخر، فلذلك اقتنص اللحظات المرحة وخليها ترسم ابتسامة تنور الوجه وانشر الفرح على من حولك، وبكذا تنتقل الطاقة الإيجابية واللطف بينكم من غير توقف. أفضل هدية ممكن تقدمها للناس هي ابتسامة صادقة من الأعماق.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
5: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: Thank you.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

قلبك وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

حتى يصبح أشجارا أشجارا.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة تربية الأبناء على كيفية اتخاذ القرار وحل

المشكلات. فمن واجبات الآباء والأمهات في تربية الأبناء تعليمهم كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ومواجهة التحديات، حيث يتحملون مسؤولية قراراتهم في اختيار المواد الدراسية، في اختيار التخصص الدراسي، في الزواج، في البيع والشراء وغيرها من قرارات التي يحتاجونها. ومما ينبغي تعليمه الأبناء في حل المشكلات واتخاذ القرارات أن يفكروا في أسباب المشكلة ولا يفكروا في تفاصيلها، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء من المشكلة، وعليهم إيجاد حل واقعي. فالكثير من الحلول تعتبر مسكنات، والمسكنات مفعولها سريع ولا تحتاج جهد، أما الحل الواقعي يحتاج إلى جهد، والنفس تألف الكسل والحلول السريعة المسكنة. كذلك يجب إيجاد حل بديل واستشارة أصحاب الخبرة، وبعدها اتخاذ القرار الحاسم المناسب ثم التنفيذ. وإذا أخطأ الأبناء في اتخاذ القرار فعليهم ألا ينزعجوا ولا يحزنوا، فالإنسان يتعلم من خطأه ولعله خير. أو علينا تعليم الأبناء الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فالاستخارة طلب الخيرة، يختار في الشيء هو محتار فالله تعالى يعينه على الاختيار الصحيح، وهو طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. وتكون الاستخارة بالصلاة والدعاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وأجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وأجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذه الوصية النبوية يتعلم الأبناء أنه بعد اتخاذ القرار لا تقول: لو كان كذا، وإنما قولوا: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يدخل اللوم، يدخل العتاب. ولا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل وكان يستعيذ منه. وينبغي على الوالدين تربية الأبناء على استشارة الأهل وأصحاب الخبرة والاختصاص. فقبل اتخاذ القرار عليهم أن يشاوروا الوالدين أو الأرحام والمختصين، لأن خبراتهم في الحياة طويلة ومروا بتجارب أكثر عنهم، فيستفاد منهم في الرأي والمشورة. ولأهمية الشورى في الإسلام، فقد سمى الله تعالى سورة كاملة بسورة الشورى، وذكر سبحانه وتعالى الشورى بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولنحكي لأبنائنا قصة ملكة سبأ حينما وصلتها دعوة سليمان عليه السلام واستشارت قومها، وقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبسبب مشورتها لقومها كان قرارها سديدا، وآمنت بسليمان عليه السلام ودخلت في دين الله تعالى. ولنحكي لأبنائنا أيضا قصة فرعون لما قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استبد برأيه فهلك هو وجنده. فمن خلال القصتين نتعلم العبرة بأن المشورة فيها يستخرج الرأي السديد والقرار الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيهم في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر.